ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني عن الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم أنت الرازق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك رزقك ما له من نفاد،

لك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ربي أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة ناقشنا منها 9، ولم يسعفنا الوقت لاستعراض ما تبقى، ونكمل هذه الموضوعات. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة في غير هذا الموضع، وضرب المثل بأنه لو كان على أبيها دين لسعت لقضائه، فدين الله أحق بالقضاء، وإن كان لا يلزمها تخليصه من مأتم الدين وعار الاقتضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث، فإنه جعله دينا ولكن لم يرد به هذا الشخص المخصوص، فإنما أراد به دين الله إذا وجب فيه حق القضاء، أوجب فيه حق القضاء، والتطوع به أولى من الابتداء. والدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض بما صرحت به المرأة في قولها: إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وهذا تصريح ينفي الوجوب ومنع الفريضة، ولا يجوز من تفي في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا يحققه أن دين أحق أن يقضى ليس على ظاهره بإجماع، فإن دين العبد أولى بالقضاء

وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى. وبذلك لا بد من تأكيد ما ثبت في النفس من البر حياة وموتا وقدوة وعجزا، والله أعلم. وننتقل إلى المسألة العاشرة في هذه الآية، وتتصل بما إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولو كان رجل وهب أباه مالا فقد قال الشافعي يلزمه قبوله، وذلك لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذله منه. قال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله، وذلك لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها، ثم إنه لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة، وذلك لأنه نوع منه، لأنه لا يقال قد جزاه وقد وقاه. أما المسألة الأخيرة في هذه الآية فهي أنه لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا، فيحمل له وصف الاستطاعة كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها ويلزم السعي لقضائها. وننتقل بكم أحبتنا إلى آية أخرى من آيات الأحكام من سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حيث قرر في هذه الآية أربعا من المسائل اجتهد فيها العلماء. فأما المسألة الأولى فتتعلق بمعنى لفظ الحبل في الآية، وهو لفظ لغوي ينطلق على معان كثيرة أعظمها السبب الواصل بين شيئين، وهو هاهنا مما اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال بأن المراد به هو عهد الله تعالى، وقيل كتابه، وقيل دينه. وقد روى الأئمة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث رؤيا الظلة التي تنظف عسلا وسمنا، وهو حديث موجود في صحيح مسلم، وفي ذلك قال ورأيت شيئا واصلا من السماء إلى الأرض. وقد عبر الصديق بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه. فضرب الله تعالى على يدي ملك الرؤيا مثلا للحق الذي بعث به الأنبياء بالحبل الواصل بين السماء والأرض، وهذا لأنهما جميعا من مشكاة واحدة. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي أنه إذا ثبت هذا فالأظهر أنه كتاب الله تعالى، فهو يتضمن ضمن ثناياه كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عهده ودينه. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي أن التفرق المنهي عنه في الآية يحتمل ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فهو التفريق في العقائد، وذلك لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما الوجه الثاني فهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ويعضده قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فهما دليلان يقرران نفس المعنى. أما الوجه الثالث في هذه الآية فإن الفرقة المنهي عنها هو ترك التخطئة في الفروع، وأن الأمر يقتضي أن يمضي كل أحد في اجتهاده، فإن الكل بحبل الله معتصم، وذلك بدليل

إليه عامل به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة، آخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الواقعة من فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم هذا، وهذا ما يعني بأنه أراد الاستعجال في المضي بالجيش إلى بني قريظة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف لم يعنف أحدا منهم، والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤذي أو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، أما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة السمحاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.

والتعصب وتشتيت الجماعة. أما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة السمحاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وروي كذلك أن له إن أصاب 10 أجور. أما المسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية، فقد قال العلماء في معنى النهي عن الفرقة في الآية بأن فيه دليلا على أنه لا يصلي المفترض خلف المتنفل، وهو عند المالكية. أما الشافعية فعلى جواز ذلك، وتعليل المالكية في ذلك أنه كل من الفرض والنفل قد تفرقت، ولو كان هذا متعلقا تفرقا لما جازت صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك لأن النية أيضا قد تفرقت. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الله يفتح بالتقى الأبواب، من يقصد الرحمن عز جنابا، هو وحده المعبود جل جل.

فالله يقبل من أناب وتاب. هو خالق الأكوان، عالم سرها، جل المهيمن، لم يزل توابا. من يشكر الرحمن زاد عطاءه، من يجحد الإنعام ضل وخاب.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة

0: البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في قصة هود عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه، دعاهم باللطف واللين أولا، ثم جاء إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الترهيب والتخويف من عذاب الله سبحانه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، والذي سار فيه هود عليه الصلاة والسلام. ذكر القرآن لنا قصة في هذا، فقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي اذكر هودا عليه السلام، فهو أخوهم في النسب لا في الدين. اذكر أخا عاد، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهي تلك الديار التي ذكرناها، ديار قوم عاد بين عمان وحضرموت في اليمن. قال لقومه: إني أخاف عليكم إن كذبتم وإن بقيتم مصرين على كفركم أن يصيبكم الله تعالى بعذاب من عندي. فكان الجواب منهم: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هود: إنما العلم عند الله، وإنما أنا مبلغ لكم. بعد أن قال القوم لهود: أجئتنا لتصدنا عن هذه الآلهة، فأتنا بعذاب الله، ائتنا بما عندك إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت صادقا. وهؤلاء أيها الإخوة استعجلوا عذاب الله، واستعجلوا العقوبة استبعادا منهم لوقوع ذلك، يعني هم ما كانوا يؤمنون أن العذاب سيأتي إليهم، مستبعدين هذا، ولذلك كذبوا رسولهم هود عليه الصلاة والسلام. حتى قال لهم هود لما طلبوا أن يأتيهم العذاب، قال: إنما العلم عند الله، الله تعالى أعلم، إن كنتم مستحقين للعذاب فسيفعل بكم ذلك، وما أنا إلا مبلغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، لا تعقلون ولا تفهمون ولا تعون ماذا يحصل، فانتبهوا أيها القوم. حتى أخذ يذكرهم بنعم الله ويخوفهم من عذابه، فقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم

بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهنا أيها الإخوة دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب، وهم يجادلونه حتى أخذوا يتهمونه بالسفه، فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. فماذا أجابهم؟ قال ما قصه القرآن الكريم: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والمعنى أيها الإخوة والأخوات أن الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والقادة، الملأ اللي هم علية القوم مو الناس العامين، الملأ قالوا له: إنا لنراك في سفاهة، أي في ضلالة، لأنك تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام. إذا الملأ هكذا أهل العقول اللي على أساس هم يفهمون، هم يعترضون على هود لأنه موحد لله تعالى، فكيف بالناس العوام؟ وهذه مشكلة المشاكل أيها الإخوة اليوم، أن الناس يقودونهم أناس آخرين، وأن هؤلاء الناس الذين يقودون العوام لا يعرفون ما هي القصة أو ما هي القضية، كيف يوصلون الناس إلى جادة الصواب، وبالتالي يضلون أنفسهم ويضلون الآخرين، أضلوا وأضلوا، فهم ضلوا بأنفسهم وهم أضلوا الناس كذلك. ولذلك قال الملأ هؤلاء لهود: وإنا لنظنك كاذبا في دعوتك. فقال لهم هود وهو مخلص في النصح، قال لهم: ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وهذه هي الصفات التي يتصف بها رسل الله: البلاغ والنصح. أراد أن يبلغهم وأن ينصحهم. ثم بين لهم هود أن لا يتعجبوا أن يبعث الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم لينذرهم، بل لا بد أن يحمدوا الله تعالى على ذلك، وأن يذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وزادهم رب العالمين بسطة، أي جعلهم أطول من أبناء جنسهم، يعني أطول من الناس الآخرين. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومننه عليكم، إن كنتم تريدون أن تصلوا إلى الحق والصواب لعلكم تفلحون. فماذا كان الجواب أيضا؟ يعني القضية أيها الإخوة لا زالت في مناقشة فيما بين هود والقوم، والذين يناقشون هم الملأ وهم علية القوم، يتحدثون مع هود مناقشات تصل في بعض الأحيان إلى تحديات فيما بينهم، حتى أجاب القوم هؤلاء قوم هود، أجابوا هودا بقولهم ما نصه وما قصه لنا القرآن الكريم في الجواب، في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بمعنى أن هؤلاء القوم أنكروا دعوة هود، أنكروا دعوة هود لهم لإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم طلبوا استعجال العذاب. فبعدما طلبوا استعجال العذاب من هود عليه الصلاة والسلام، قال لهم هود ما قصه القرآن الكريم بقوله تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، أي سخط وغضب من الله. أتحاجونني في هذه الأصنام؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ تحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم آلهة، وهي ليست بآلهة، وهي لا تضر ولا تنفع، وما جعل الله تعالى لكم على عبادتها حجة ولا دليلا. ولهذا قال الله تعالى:

ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من هود لقومه، انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا سيأتيكم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فأخذ التكبر والعناد لهؤلاء القوم حتى قال قوم عاد أيها الإخوة ما قصه القرآن الكريم بقول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم قوم عاد قوم هود بغوا وعتوا

0: الإعجاب بأنفسهم، تعجبوا بقوتهم، اعتقدوا أنهم يمتنعون بقوتهم من بأس الله تعالى حين تهددهم هود بالعذاب، وقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا، فركنوا إلى قوتهم الضعيفة وتركوا قوة الله سبحانه وتعالى، ولم يركنوا إلى القوة التي لا قوة بعدها هي قوة الله تعالى. فقال تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أكبر منهم قدرة، وهو تعالى هو الذي يعطي القوة للعباد، وإنما يعطيها من يشاء من الناس، فالله أقدر إذن، لأنه هو الذي يعطي تلك القوة. وهؤلاء كانوا بآياتنا يكفرون. وبالرغم من هذا التذكير من هود عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا له: يا هود، الوعظ وعدمه كل ذلك عندنا سواء، لا نسمع منك ولا نقبل ما تقوله، خلاص انتهى الأمر بيننا وبينك. وقد قص القرآن الكريم هذا الموقف من قوم هود عليه الصلاة والسلام، وماذا تحدث به هؤلاء القوم. قال القرآن الكريم: قالوا، أي قوم هود، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الوعظ وعدم الوعظ فينا سواء، لا ينفع الوعظ ولا نقبل ما تقول. فقال الله عنهم: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، أي إن دينهم الذي هم عليه هو دين الأولين، أي نحن باقون على ديننا. إن هذا إلا خلق الأولين، هكذا وجدنا آباءنا، وبنفس الوقت لا نعذب عندما نموت، وما نحن بمعذبين. وهذا هو مذهبهم وما جرى عليه أمرهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل كما تقول أنت. وأخيرا نزل عليهم العذاب لما كذبوا الرسل. قال الله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم، أهلكهم الله تعالى. بأي شيء هلكوا؟ قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وسنتحدث عن ذلك العذاب أيها الإخوة والأخوات في حلقات أخرى بإذن الله تعالى، وما هي المسائل التي نستفيد منها في مجتمعاتنا اليوم من خلال هذه القصة ومن خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن خلال نزول هذه الآيات الكريمات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد، كالذي نقول وخيرا مما نقول،

اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم. اللهم اجعل خير عملي آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة النساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
3: الرحيم. أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.
2: إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال

لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعند سماع صفارات التحذير الثانية عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعند سماع صفارات التحذير الثانية عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

0: أها موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. حسبي.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
5: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود

0: سيارة يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعند سماع صفارات التحذير الثانية عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.
1: وحدات إسكانية

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

هي في تآلف. وذلك الشيخ صاحب الحكاية لم يجد قوة في الدنيا كقوة بنيه في تآلفهم ووحدتهم. فإذا كان حق الأبناء في الحياة أن يحظوا بتربية إنسانية، فإن من حق الحياة على الأبناء أن تحظى بهم متآلفين متعاونين.

0: يقول المثل الشعبي: الصديق عند الضيق. والوطن أوليس الوطن أكبر من صديق؟ فلنوسع على الوطن في ضيقه، فهو الصديق والقنديل والغاية. والحديث الشريف يقول: الخروج عن الوطن عقوبة.
1: لن نلتزم بالبناء للآخرين قبل أن نلتزم به لأنفسنا. ولقد عرفنا عبر التاريخ أننا نساهم في بناء الحضارة الإنسانية، ولن يتم لنا ذلك اليوم قبل أن يتم بناء أنفسنا. فلنسرع في البناء، لأن ساعة تضيع من غير عمل إنما هي عصر يضيع.

0: تظلم الدنيا والناس نجمة، والدنيا على ظلام، وتهب الكآبة والناس عزاء، وأنت على كآبة والهموم تتزايد، وليس لك غير الناس على همومك.
1: وعندما تحس بالوحدة وتلفك الوحدة بالأسى وتقذف بك المرارة إلى حيث لا غفوة ولا خلاص، تجد يدا من الناس تمد إليك وتقطر في عينيك حب الحياة والناس. وأطيب حب هو حب الناس للناس.
0: لقد بدأ الناس يا قلبي زرعوا شجرا غير هذا الشجر فهو لا يعرى،
1: وأرسلوا أنهارا غير هذه الأنهار فهي لا تنقطع،
0: ورصوا جدرانا غير هذه الجدران فهي لا تتصدع.
1: لقد بدأ الناس يا قلبي فانهض وساهم من جديد في بناء الحياة،
0: فالحياة في أبعد تعريف لها وفي أقرب تعريف لها هي بناء مستمر ودائم.

0: لا تنسوا ذلك، طريق الدقيقة 60 ثانية، فإذا انتهت بدأت دقيقة جديدة، أما تلك التي مضت فلن تعود.
1: ينبغي أن لا نترك دقيقة تمر هدارا في هذا الزمن، ولنحمل كل دقيقة مثقال دقيقتين. إنه وقت بناء، وحرام على الثواني أن تمر ونحن في غياب.

شعر أن الظلام شديد، لكنه فجأة التفت إلى ساعديه وتأمل نفسه طويلا، فاكتشف الأمل الذي في نفسه لم يداخله اليأس. فهذا هو القلب، وها هما الراحتان، وها هو الجبين. فلا بأس إذن أن يبدأ من جديد، ومن الأمل أما رماد اليأس فليذهب إلى عتمة النسيان.

0: تأسرني يد الرجل الذي يعمل، فهو يضع الأيام في أماكنها السعيدة ويزرع عمره في تراب الحق على أنه عمر الكرامة والحقيقة.
1: الإنسان وحده، الإنسان الذي يعطي الحياة معنى وجودها المثمر ويهب أيامه زمنا لوطنه لأنه موجود ولأنه يعمل حتى تصبح الأرض غنية بنور الحق.

0: أجمل الأغنيات بعد ما غنيناها،
1: وأحلى الأشعار بعد ما كتبناها،
0: وأكثر دروبنا إشراقا لم نرها ولم نعبر عليها.
1: ولأن الحياة مملوءة بالتفاؤل، نحن نزرع القمح ونشيد البنايات الرائعة،
0: وكل شيء في العالم يحوله الأمل إلى جمال وسعادة، طالما أن المستقبل لا يأتي إلا من نفوسنا المؤمنة بالأجمل والأحلام.

0: على ورقة من أوراق الريح قرأت هذه الكلمات: إذا كنت غنياً فاعمل،
1: وإذا كنت سعيداً فواصل العمل،
0: وإذا كان الحزن يخيم عليك فاعمل،
1: وإذا أحسست بالفرح فاعمل،
0: لأنه لا شيء كالعمل يغسل الحزن من نفسك ويملأ حياتك بالفرح والسعادة.
1: ساعات الصباح الأولى مزروعة بالخير والبركة، يخالجني هذا الشعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام.
0: إن ما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثرا للإرهاق الذي يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.
1: لن نحصر طموحنا في تحقيق غاياتنا الفردية، فهو طموح الأثر، ولن نحصر طموحنا في اندفاع ذواتنا وحدها، تخضر ونقطف لأطفالنا وحدهم تفاحة القلب، لأن هذا الطموح هو طموح الأنانية.
0: إن لنا طموحا أكبر، هو أن نبنيك أيها الوطن، ونحبك ونهتف باسمك في كل حين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة الكرام، أينما كنتم نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على التردد 102.3 FM، ونرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي الصباحي

0: صباح الخير يا بحرين والممتدة، معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد من المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة. صباح الخير حسن.
1: صباح النور شوق، وصباح الخير لكل مستمعينا الذين انضموا إلينا عبر الأثير في رحلة الصباح في صباح الخير يا بحرين، ونجدد لهم دائما أطيب التحيات.
0: في همستنا الصباحية لهذا اليوم مستمعينا، حين يستيقظ الإنسان وقلبه مطمئن يشعر أن الدنيا أوسع وأن الخطوات أخف وأن الحياة تمنحه فرصة جديدة ليبدأ يومه بابتسامة صادقة، فالأمان النفسي هو ذلك الشعور العميق الذي يملأ الروح بالسكينة ويجعل الإنسان قادرا على العطاء ومواجهة الأيام بثقة واحتضان من حوله بمحبة.
1: ويبدأ الأمان النفسي من كلمة طيبة، ومن بيت تسكنه المودة، ومن علاقة تحفظ الكرامة، ومن مجتمع يقدر الإنسان ويمنحه مساحة خاصة لتحقيق ذاته دون خوف أو قلق. وحين تنتشر الطمأنينة بين الناس تزدهر القلوب قبل الأماكن، وتصبح الحياة أكثر دفئا واتزانا.
0: في هذا الصباح الجميل لنجعل من لطفنا رسالة، من ابتسامتنا صدقة، ومن حسن ظننا بالناس بابا للمحبة. فربما كانت كل كلمة صادقة أو موقفا كريما سببا في أن نمنح قلبا متعبا شيئا من الأمان الذي يبحث عنه.
1: صباح نسأل الله فيه أن يملأ قلوبنا سكينة، وأن يرزقنا راحة في النفوس وطمأنينة في الأرواح، وأن يجعل أيامنا عامرة بالمحبة، ويهبنا وإياكم أمانا نفسيا ينعكس خيرا على حياتنا ومن نحب.
0: مستمعين الكرام، مع بداية هذا اليوم نسأل الله لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، وتقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم. من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
1: لكم تحيات الإعداد والمتابعة من الزميل عبد الرحمن بمطيح.
0: ومن التقديم هذه تحايا زميلي حسن الساعاتي وشوق الدوسري.
1: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما وصل إليكم أثير إذاعة البحرين في هذا الصباح الذي نسأل الله عز وجل أن يسبغ على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان، وأن تزدهر دائما البحرين بسواعد أبنائها المخلصين. حياكم الله مستمعينا، وكما اعتدنا دائما ننطلق معكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. سنقرأ معكم أبرز ما جاء في صحفنا الصادرة هذا الصباح في الشأن المحلي وفي الشؤون العربية والعالمية، ومن ثم ننتقل معكم إلى الأخبار الاقتصادية. سنعود لنتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام السابعة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، ونعود بعد ذلك لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
3: وستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. لقاءنا الأول سيجمعنا مع الدكتور سامي محمد المحجوب، رئيس قسم علم النفس بجامعة البحرين، للحديث عن تدشين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع جامعة البحرين الدراسة البحثية التي حملت عنوان الأمان النفسي الأسري في ظل الرعاية الملكية للأسرة البحرينية، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية نموذجا.
2: كما سيجمعنا لقاء مع الأستاذة جليلة السيد سلمان شبر، رئيس قسم خدمات ذوي الهمم في إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. سنتحدث مع الأستاذة جليلة عن البرنامج الصيفي الذي تنظمه الوزارة لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية.
3: كما سنسلط الضوء على برنامج معنا الصيفي الرقمي الذي يقدم تجربة تعليمية مبتكرة تجمع بين التعلم والتفاعل، وذلك من خلال اللقاء مع الأستاذ علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج معا.
2: كما سنسلط الضوء كذلك على طبعا رسالة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سيقدمها لنا مباشرة الأستاذ نايف محمد صالح أخصائي إعلام أول بالهيئة.
3: كما سنستمع إلى الفقرة الأسبوعية عائلة بو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، وحلقة اليوم عن الخدمات المتنوعة التي تقدمها مراكز الشرطة للمجتمع.
2: وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعين الكرام لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خطوط البرنامج المباشرة من خلال فقرة مع الناس على هاتف رقم 17684888.

0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: مستمعينا، نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم 8 يوليو 2026 ونقرأ في أبرز العناوين في الشأن المحلي.
3: الإنجازات الوطنية ثمرة رؤية طموحة وجهود متواصلة وعمل دؤوب. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد: الاستثمار في الكفاءات الوطنية أساس مواصلة تطوير الأداء الحكومي.
2: وفي ذات السياق، ولي العهد رئيس

0: بما يحقق الأهداف المنشودة.
1: اللجنة التنسيقية طبعا اللجنة التنسيقية في اجتماعها 37/105 تطلع على الإجراءات المتصلة بتعزيز الصحة العامة.
0: وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
1: البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة السورية دمشق.
0: معالي الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد العلاقات الوثيقة بين البحرين والهند نموذج الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
1: في لقائه رئيس مجلس الإدارة التنفيذي السابق للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وزير الداخلية يشيد بحكمة وقيادة الملك المعظم ويؤكد دور المؤسسات البحثية في التعامل الإيجابي مع التحديات.
0: رئيس أسرة الأدباء والكتاب يؤكد التوجيه الملكي السامي بتخليد اسم الراحل علي عبد الله خليفة يجسد وفاء البحرين لرواد الثقافة والأدب.
1: الدكتورة معصومة المطاوعة الأمين العام لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي تثمن تكريم الملك وتقول بأنه وسام على صدر الثقافة البحرينية.
0: جلالة الملك المعظم يرعى تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة.
1: ما زلنا معكم مستمعين في شأننا المحلي ونقرأ: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وأمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسليم دفعة جديدة من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة بمنطقة سترة.
0: منتسبو جمعية البحرين ونادي إبراهيم كانو الاجتماعي للوالدين يؤكدون عطاء مجلس الإدارة والداعمين يجسد أسمى صور المسؤولية المجتمعية.
1: شراكة بلاتينية بين وزارة الشباب وبنك البحرين الوطني لدعم مدينة شباب 2030.
0: إيناس الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية تؤكد مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل يعزز التمكين الاقتصادي للأسر البحرينية المنتجة.
1: سوان انترناشنال أسيستنس البحرين توقع وثيقة الولاء وتجدد العهد لقيادة المملكة.
0: هيئة تنظيم سوق العمل تطور خدمة إلغاء ترخيص وكالة توريد عمال.
1: وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بالعلاقات الثنائية بين البحرين والهند.
0: بحث سبل مواصلة تعزيز فرص إدماج فئة الصم وضعاف السمح في سوق العمل.
1: القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يبحث مع سفير فلسطين أوجه التعاون المشترك.
0: وزير المواصلات والاتصالات يشارك في أعمال الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي بجنيف.
1: وزير العدل يستقبل رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين.
0: وزير التربية والتعليم يفتتح المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والمجتمع بالجامعة الملكية للبنات.
1: البحرين تدين بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط سعودية وقطرية أثناء عبورهما مضيق هرمز.
0: لتعزيز التعاون في التدريب العسكري، مدير أركان الحرس الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع قائد الحرس الوطني الإماراتي.
1: رئيس الشرطة يلتقي مفوض الإطفاء في نيويورك ويؤكد النهج الاستراتيجي للبحرين في التعامل مع التحديات الأمنية وتعزيز الحماية المدنية.
0: مجلس إدارة صندوق النفقة يستعرض مستجدات العمل وخطط تعزيز الاستدامة وتطوير الخدمات.
1: المستشفيات الحكومية تنظم برنامجا متنوعا لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والمخدرات.
0: رئيس الجمارك يزور مركز التخليص الجمركي الموحد بعد استيفائه متطلبات التحول إلى مركز خدمة إلكترونية.
1: وفد البحرين يشارك في اجتماعات حلف شمال الأطلسي الناتو.
0: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي. ننتقل معكم إلى الشأن العربي والعالمي في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
1: بحسب واشنطن، إيران تنتهك مذكرة التفاهم باستهداف سفن في هرمز.
0: النفط يرتفع وسط توتر بين أمريكا وإيران.
1: السعودية تدرس زيادة سعة خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر.
0: وزير خارجية لبنان: الحكومة ماضية في

0: قرار حصر السلاح بيد الدولة.
1: السعودية تستنكر بأشد العبارات الهجوم في دمشق.
0: مع انطلاق قمة الناتو في أنقرة، ترامب يؤكد شعرت بخيبة أمل أزاء موقف الحلف خلال الحرب على إيران.
1: مرشح ديمقراطي محتمل للرئاسة في أمريكا يوجه اتهامات قاسية إلى نتنياهو.
0: خمسة عشر قتيلا في السودان في هجمات بطائرات مسيرة على مركبات مدنية.
1: انفجاران يهزان دمشق تزامنا مع زيارة ماكرون.
0: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي العربي والدولي، وننتقل معكم إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: وزارة الصناعة والتجارة تكرم الدفعة الخامسة من مبادرة سفراء حماية المستهلك.
0: بنك البحرين والكويت وبنك البحرين للتنمية يتعاونان لدعم سوق المزارعين.
1: بنك ABC يفوز بجائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط.
0: الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب يختتم أعمال جمعيته العمومية.
1: بنك البحرين والكويت يطلق نظام المفتاح الإلكتروني المطور EKEY 2.0 عبر تطبيق BBK موبايل.
0: بنك البحرين الوطني يعلن تغيير مواعيد عمل فروعه.
1: توتال سي اكس ومستشفى ابن النفيس يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات تجربة الزبائن المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
0: STCPay تطرح خدمة Click to Pay من MasterCard في خطوة رائدة محلياً لتسيير عمليات الدفع الإلكتروني.
1: فيزا تكرم بنك البحرين بنك الكويت الوطني البحرين تقديراً لريادته ونموه المتسارع في قطاع المدفوعات.
0: خليجي بنك يدعو العملاء إلى الإسراع بالإيداع لاغتنام فرصة الفوز بجائزة نادي عملاء الوافر. فرصة أخيرة للتأهل للمشاركة في السحب الاستثنائي المرتقب بتاريخ 15 من يوليو.
1: البحرين تستضيف النسخة 11 للمؤتمر الخليجي لتجربة العملاء.
0: إذن نقلنا لكم مستمعين أبرز العناوين في ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، طابت أجواءكم أينما كنتم، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية. يوافينا المختصون من هناك بآخر أحوال الطقس، ومعنا الأستاذة حنين الذوادي. أستاذة حنين صباح الخير. أستاذة حنين
4: يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا ومرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحب بكم مستمعينا في نشرتنا الصادرة في الساعة السادسة صباحا. طقس إن شاء الله لهذا اليوم راح يكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون إن شاء الله معتدل بوجن عام ليلا. رياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة خلال النهار، تسرعات إن شاء الله من 7 إلى 12 عقدة أحيانا خلال الليل. عندنا تحذير عن رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 33 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 60%، أما الصغرى 15%. علامة في ميناء سلمان الساعة 11 صباحا، مدن آخر في الساعة 11 مساء، أدنى جزر في الساعة 5:15 دقيقة مساء، جزر آخر في الساعة 5:20 دقيقة من صباح يوم الغد. شروق الشمس الساعة 4:52 دقيقة، أما الغروب في الساعة 6:34 دقيقة. بزوغ القمر في الساعة 11:45 دقيقة مساء، أما الأفول في الساعة 12:18 دقيقة بعد الظهيرة. سرعات الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار رياح شمالية غربية 20 عقدة، فشل جارم

0: شمالية غربية 24 عقدة، جزيرة جرادة شمالية غربية 17 عقدة. وأخيرا درجات الحرارة سجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت كالتالي: المنامة والدوحة 35 درجة مئوية، الكويت 34، الرياض 29، أبوظبي 31، وفي مسقط كانت 33 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل النشرة حتى منتصف الليل، ومن المتوقع أن استمر رياح شمالي الغربية القوية خلال فترات النهار للأيام القادمة إن شاء الله. ندعو الجميع بأخذ الحيطة والحذر خصوصا مرتادي البحر.
1: جزيل الشكر لك الأستاذة حنين الذوادي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ودائما نرجو الأجواء الطيبة لمستمعينا، وكذلك نرجو منهم متابعة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأرصاد الجوية لمتابعة كل ما هو جديد لدى الأرصاد الجوية. شكرا جزيلا.
0: يا هلا مرحبا
2: مستمعينا، نتوقف معكم للاستماع إلى فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 كما عودناكم نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية بإذاعة مملكة البحرين العربية 102.3. من بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن الإنجازات الوطنية هي ثمرة رؤية طموحة وجهود متواصلة وعمل دؤوب تتكامل فيه الأدوار وتتضافر فيه الجهود، بما يعكس نهجا راسخا في تحقيق الريادة والتميز على مختلف الأصعدة، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
2: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، عددا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين المعينين حديثا، حيث هنأهم سموه بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدا سموه أن الثقة التي تحظى بها الكفاءات الوطنية تجسد ما أثبتته من تميز وكفاءة في تحمل المسؤوليات، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء أدوارها القيادية يمثل أساسا متينا لمواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءته بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يمثله القطاع اللوجستي من دور استراتيجي في رفض مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيرا سموه إلى أهمية تعزيز تنافسيته من خلال مواصلة تطوير خطط البنى التحتية للقطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، ويرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة DHL إكسبرس البحرين، السيد جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة DHL إكسبرس، حيث أشار سموه إلى الشراكة بين مملكة البحرين والشركة DHL إكسبرس والتي أسهمت في دعم مسارات تعزيز

0: القطاع اللوجستي في مملكة البحرين، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بما يرسخ مكانة المملكة كمركز متقدم للخدمات اللوجستية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تمثل نموذجا متقدما للشراكات الاستراتيجية القائمة على أسس وطيدة من التعاون المشترك والاحترام والتفاهم المتبادلين.
1: جاء ذلك لدى لقاء معالي بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء شاد معاليه بالدور البارز الذي تطلع به الهند على الساحة الدولية، ومجددا التأكيد على حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز مسارات الشراكة الثنائية في ظل الرغبة المتبادلة في الدفع بها نحو آفاق أرحب من العمل والتنسيق المشترك تحت رعاية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ناب جلالته صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 18.
0: وقد كلف صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع لحضور حفل التخريج الذي أقيم بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. وقع معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني وقع مذكرة تفاهم مع سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مجال التعاون والتنسيق المشترك في التدريب العسكري. على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،
1: وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في رفع الكفاءة والجاهزية وتطوير القدرات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للحرس الوطني في البلدين الشقيقين. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدعم فني من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ورشة العمل شبه الإقليمية بشأن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة للمناطق المحمية والتدابير الفعالة الأخرى للحفظ القائمة على المناطق.
0: ويشارك في الورشة التي تمتد على 3 أيام مختصين في إدارة المحميات الطبيعية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالات حماية البيئة وصون التنوع الحيوي. طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إلغاء ترخيص وكالة توريد عمال كخدمة رقمية تمكن المرخص له من إلغاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط وكالة توريد العمال تلقائيا عند إلغاء القيد التجاري في وزارة الصناعة والتجارة دون مستندات.
1: ويأتي تطوير هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة لتبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. تواصل دول مجلس التعاون دول الخليج العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية مستندة إلى رؤى تنموية طموحة أسهمت في ترسيخ الثقة ببيئتها الاستثمارية.
0: وفي هذا الإطار كشف استطلاع عالمي استمرار الثقة الدولية باقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
5: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
4: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
5: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
6: بعد العصر،
5: بعد العصر، وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعينا بعد أن كنا في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق عمل صباح الخير يا بحرين الذي يستمر معكم حتى 8:30، ولكم تحيات الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى،
3: ومن الإعداد والمتابعة يحييكم الزميل عبد الرحمن بومطيع،
2: لكم تحيات التقديم من الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي،
3: ومن إخراج هذه تحايا مخرجتنا فاطمة جنبر.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: ولاء وتلاحم هذه المساحة التي دائما ما يأتي موعدها في صباح الخير يا بحرين مستمعينا الكرام، ومن خلالها نفتح معكم آفاقا من المقالات ومن الوقفات التي تزخر بحب هذا الوطن الغالي والالتفاف حول قيادته الحكيمة. واليوم موعدنا مع مقال للدكتورة لولوا بودلامة، والذي كان في صحيفة الأيام بعنوان الخارجية البحرينية تفضح الاعتداءات بالأدلة، وجاء في هذا المقال:
1: حين تتعرض دولة للاعتداءات ممنهجة تمس أمنها واستقرارها، تتحرك مؤسساتها الوطنية وفق منظومة متماسكة، ويبرز دور الدبلوماسية كأداة سيادية لحماية الدولة في هذه المحافل الدولية.
0: وفي هذا السياق أدت وزارة الخارجية البحرينية دورها بمهنية

0: راسخة، فانتقلت بقضية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين من إطارها الإقليمي إلى منصة مجلس الأمن، وقدمت ملفاً موثقاً يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما تتعرض له مملكة البحرين من اعتداءات متكررة استهدفت مناطق مأهولة ومنشآت حيوية بصورة مباشرة.
1: جاء الخطاب البحريني في مجلس الأمن متسقا مع قواعد العمل الدبلوماسي، وضوح في الرسالة، دقة في المعلومة، وتركيز على الطبيعة القانونية للاعتداءات باعتبارها انتهاكا صريحا للأعيان المدنية، فالاستهداف الذي طال المدنيين كما طال المنشآت الصناعية ومرافق تعليمية ومناطق سكنية لا يندرج ضمن أي تعريف عسكري، بل يشكل اعتداء ممنهجا على البنية الأساسية التي تعتمد عليها حياة المدنيين، وهو ما أبرزته البحرين عبر التوثيق المصور الذي وزعته على أعضاء المجلس ليكون جزءا من السجل الأممي.
0: وتكمل الدكتورة لولو بودلاما في المقال: إن هذا النهج هو الخيار القانوني السليم، وهو الإجراء المتسق مع قواعد الشرعية الدولية والقادر على إعادة ضبط المعادلة في مواجهة أي اعتداء. فصوت البحرين حين يتحدث بلغة القانون والالتزام الدولي يكون حاضرا ومؤثرا في أعلى المنابر، فهذه المملكة بتاريخها العريق دولة سلام وأمن واحترام للقانون، تربطها علاقات دبلوماسية مستقرة مع دول العالم كافة، ولم تكن يوما طرفا معتديا، بل دولة تحرص على الاستقرار الإقليمي وتتمسك بمبادئ حسن الجوار.
1: فشكرا لوزير الخارجية ولجميع أعضاء السلك الدبلوماسي الذين حملوا قضية مملكة البحرين إلى أروقة مجلس الأمن بثبات ومسؤولية، ودافعوا عن حق الوطن وعدالة موقفه بجهد مهني يعكس صورة البحرين ودورها المستحق في المجتمع الدولي.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: في إطار اهتمام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتعزيز البحث العلمي وتوثيق أثر برامجها الإنسانية، دشنت المؤسسة وبالتعاون مع جامعة البحرين الدراسة البحثية بعنوان الأمان النفسي الأسري في ظل الرعاية الملكية للأسرة البحرينية، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أنموذجا، والتي تأتي تزامنا مع احتفاء المؤسسة بمرور 25 عاما على تأسيسها تحت شعار إرث إنساني.
3: وللحديث أكثر عن هذه الدراسة وأبرز أهدافها ونتائجها، يسعدنا أن نستضيف رئيس الفريق البحثي للدراسة الدكتور سامي محمد المحجوب، رئيس قسم علم النفس بجامعة البحرين. صباحك الله بالخير دكتور سامي.
4: صباح النور والسرور، أهلا اختشوك.
2: حياك الله دكتور سامي، يا مرحبا. وطبعا بودنا أن نتعرف أكثر على هذه الدراسة، وما الذي يميزها عن غيرها من الدراسات التي تناولت العمل الإنساني والأسري؟
4: حياك الله أخي حسن. بداية طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه. حقيقة هذه الدراسة اللي يميزها عن غيرها اللي هي دراسة، أول دراسة من نوعها تدرس الأمان النفسي الأسري في ظل الرعاية الملكية. وهذه الدراسة طبعا أتت بالتعاون والشراكة بين جامعة البحرين والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نفس ما نعرف هناك مذكرة تفاهم موقع

0: بين الجامعة والمؤسسة، فهذه تفعيل لأحد بنود مذكرة التفاهم. وحقيقة احنا اللي يميز هذه الدراسة ان المؤسسة الملكية يعني قدمت خدمات كبيرة جدا على مدى ربع قرن من 2001 الى اليوم، وهناك خدمات نوعية، خدمات كمية، اجتماعية ونفسية واقتصادية وغيرها. هذه الرعاية الملكية السامية طوال هذه الفترة لم يكن هناك عمل علمي ومنهجي يوثق دور وتأثير هذه الرعاية في تحقيق استقرار الأسرة البحرينية وتعزيز شعورها بالأمان النفسي، وتحديدا فئة الأرامل والأيتام. فبالتالي هذه الدراسة أتت لتوثق دور وتأثير هذه الجهود، بالتالي هي دراسة متميزة، دراسة فريدة من نوعها، أول دراسة تكون موجودة. دراسة توثق جهود كبيرة امتدت لربع قرن، واللي يميزها كذلك أنها دراسة تجمع بين يعني كيانين، أكبر كيان تعليمي موجود في جامعة في المملكة البحرين، جامعة البحرين هي جامعة الأم الموجودة، وبين أكبر كيان وأعظم كيان إنساني موجود في مملكة البحرين وهو المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. فبالتالي هذا التكامل بين كل مؤسسة هو تكامل ونموذج تكاملي رائد ومتميز، لذلك تعتبر الدراسة متميزة.
1: نعم دكتور، لماذا وقع اختياركم على موضوع الأمان النفسي والأسري؟ يعني أنت عطيتنا نبذة بسيطة عن سبب الاختيار، ولكن ودنا نتعمق أكثر في هذا الخصوص، وما أهمية هذا المفهوم في حياة الأسر المستفيدة من خدمات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية؟
0: نعم حقيقة احنا نفس ما نعرف، احنا الأسرة عندما تفقد عائلها يعني رب الأسرة يحدث فيها نوع من الاختلال وعدم التوازن، يختل توازن الأسرة، يختل تماسكها. هذا الاختلال والتوازن يؤثر على شعور أفراد الأسرة بالأمان والطمأنينة، ويمكن يقل عندهم الإحساس بالانتماء ولا التقدير الاجتماعي ولا الإحساس بالأمن. هذه كل الجوانب اللي تقيس الأمان النفسي. فبالتالي أتى الاختيار لهذا الموضوع تحديدا من باب الحاجة الفعلية اللي تحتاجها الأسرة اليوم بعد ما تفقد اللي هو عائلها الموجود. فأتت هذه الدراسة في إطار الحاجة الفعلية فعلا لدراسة هذا المفهوم، وهذه الأسرة اللي تحتاج اليوم، الأسرة بعد ما تفقد رب الأسرة تحتاج إلى من يعيد إحساسها وشعورها بالأمان النفسي. وطبعا المؤسسة الملكية بكل خدمات اللي تقدم.
2: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

0: السؤال اللي يبادر في ذهنك تبي تسأل طبيب
1: دكتور يعني كدكتور
0: تداوي بالغذاء
2: ضغط من ايش الضغط كذا
3: اسأله مثلا عن بعض العلاجات اللي هو اعطاني
4: والله في العمر هذا نسأل عن السكر
5: شنو اخر شيء توصل العلم من ناحيه الطب
6: صادني موقف طبعا نفس ما تعرفون اي دراسه بحثيه تكون فيها توصيات مبنيه على النتائج ومبنيه كذلك على المقابلات انا احب بس اذكر ان عينة الدراسة كانت عينة ممتازة جدا فبالتالي الوثوق بالنتائج يكون عالي يعني 651 أسرة بحرينية طبقوا أدوات الدراسة مقياس الأمان النفسي وكذلك 120 تمت مقابلتهم مقابلة مقننة فبالتالي العينة هذه عينة موثوقة إحصائيا طبعا حصلنا على من ضمن التوصيات اللي تمت واللي تساعد المؤسسة يطور العمل الإنساني والخدمات اللي تقدمها هو تكفي

0: برامج الدعم النفسي المبكر، التدخل المبكر للأسر اللي أو للأرامل اللي سنوات الترمل عندهم يكون أقل، يعني مثلا من سنة إلى 3 سنوات.
1: نعم.
0: يحتاجون إلى دعم استباقي، يحتاجون تدخل مبكر لأن الأمان النفسي يكون عندهم أقل من غيرهم. كذلك الاستمرار، أن تستمر المؤسسة الملكية في هذا النهج الإنساني وفي هذه السياسة وهذه الممارسات الإنسانية اللي تقدمها للأرامل والأيتام والمستفيدين، لأن النتائج كانت مرتفعة، أن تستمر بنفس هذه السياسة وهذا النهج. كذلك أن يتم توجيه نوع من البرامج النفسية والإرشادية للمراهقين. إحنا نسمع نعرف أن يعني مرحلة المراهقة مرحلة حساسة جدا.
1: نعم.
0: وهي مرحلة أحيانا تشكل يعني عبء نفس ما نقول على الأسرة في ظل تواجدها الطبيعي، فما بالك اليوم إذا كان الأب غير موجود والأم تتحمل ضغوط كبيرة جدا، فبالتالي يكون فترة المراهقة كذلك يعني ضغط إضافي. فإحنا أيضا من ضمن التوصيات أيضا أن يتم توجيه برامج إرشادية وتوعوية وتأهيلية كذلك

0: تقريبا من أهم التوصيات اللي توصلنا لها في دراستنا.
1: جميل جدا دكتور سامي، ولا شك بأن هذه الدراسة هي ثمرة الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإنسانية. ترى ما أهمية هذه الشراكة، وهل ساهمتم يعني كجامعة البحرين يعني بهذه الشراكة الفاعلة بينكم وبين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في دراسات أخرى أيضا، وما هي الرسالة التي توجهونها لتشجيع المزيد كذلك من البحوث في هذا المجال وفي عدة مجالات أخرى؟
0: طبعا أولا نحن يعني في جامعة البحرين نعتز حقيقة بهذه الشراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وطبعا هي ليست تعاون الأول، في هناك أيضا تعاون من خلال اللجان الاستشارية لتطوير برامج القسم عندنا في قسم علم النفس، وسواء برامج الماجستير أو برامج الدكتوراه، هناك طبعا لجان استشارية عندنا أعضاء من المؤسسة الملكية. فالشراكات اليوم حقيقة بين المؤسسات الأكاديمية والإنسانية والاجتماعية أصبحت يعني ضرورية حقيقة، لأن كل طرف عنده عناصر تكمل الطرف الآخر، إذن هي منظومة متكاملة. الجامعات عندها الخبرة العلمية، عندها الباحثين، عندها المنهجيات البحثية الرصينة، والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية تمتلك الخبرة الميدانية، وعندها العينات اللي يتم من خلالها تطبيق الأدوات الدراسية. فبالتالي طبعا المؤسسات الميدانية أكثر طبعا ارتباط باحتياجات المجتمع. هذا الجانب عندما يجتمع الجانب العلمي مع الجانب العملي تكون طبعا الدراسة أكثر عمق وأكثر واقعية، وهي ممكن من خلالها أن نحدث أثر حقيقي من خلال التوصيات اللي نتوصل لها. فيعني تجربتنا حقيقة في التعاون مع المؤسسة الملكية هي تمثل نموذج رائد وناجح لهذه الشراكة. استطعنا من خلالها أن يعني نوظف البحث العلمي في تطوير العمل الإنساني، فبالتالي يمكن الاستفادة من هذه التوصيات في تطوير البرامج والمبادرات الإنسانية، ودعم أيضا متخذي القرار بناء على النتائج اللي توصلنا لها لتنفيذ هذه التوصيات. وإحنا طبعا نشجع بشكل كبير جدا الباحثين والمؤسسات على هذا التعاون، لأن في النهاية أي قضية إنسانية حقيقة تستحق أن ندرسها بمزيد من البحث العلمي. هي يعني تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، فما بالك إذا كان الموضوع يتعلق بالأمان النفسي للأسرة البحرينية، وخصوصا في ظل الرعاية الملكية اليوم السامية لهذه الأسرة البحرينية، واللي فعلا أثبتت النتائج أن هذه الرعاية ساهمت وبشكل كبير جدا نسب تعدت 95% في الحفاظ على استقرار الأسرة والحفاظ على أمانها النفسي، وبالتالي بناء مجتمع أكثر تماسك وازدهار.
2: نعم الدكتور سامي محمد المحجوب رئيس قسم علم النفس بجامعة البحرين، كل الشكر لك على موافاتنا بتفاصيل هذه الدراسة وهذا التعاون اللي يجمعكم كجامعة البحرين والمؤسسة الخيرية الملكية أو المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عفوا في دعم الأمان النفسي والأسري لدى يعني أكيد كل منتسبي هذه المؤسسة. كل الشكر لك على هذا التواصل، ونسعد دائما أن احنا نشوف مملكة البحرين قاعدة تقدم هذه الدراسات في دعم أكيد وخدمة المجتمع.
0: شكرا لكم جميعا، شاكر لكم الاستضافة.
1: حياك الله دكتور.
3: صحتك في الصيف. ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: نبقى الآن مستمعينا مع الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد وحلقة

0: اليوم عن الخدمات التي تقدمها مراكز الشرطة للمجتمع. عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
1: يوميات عائلة أبو محمد.
2: يلا مريم ماما، جهزي حبيبتي لستة الأشياء اللي نشتريها حق عيد ميلادك. ما بقى إلا كم يوم، عقب لا تقولي لي نسيت شيء.
3: أهم شيء نجهز الكيكة من الحين ونشتري الأغراض اللي بنوزعها لين صديقاتي. ياو عن ماما، نبيها حفلة كبيرة لأن بقول حق بنات الصف وعيال خالاتي وعميمة لطيفة.
4: زين يبا مريم، عزمي اللي تبين، الخير وايد إن شاء الله. زين يا أم محمد، إحنا أول شيء بنروح نحجز الكيكة، وبعدها المكتبة والسوبر ماركت حق التوزيعات، وآخر شيء مركز الشرطة.
2: مركز الشرطة؟ إيش صاير؟
4: صلي على النبي يا أم محمد، كلها مخذتني باللوية ذكري. يلا،
2: لا إله إلا الله.
4: يا أم محمد، مراكز الشرطة فيها وايد خدمات، مو بس البلاغات أو المشاكل اللي تصير، لا لا، فيها وايد خدمات مثل مكتب حماية الطفل والأسرة، أو تقديم طلب إصدار شهادة حسن سير السلوك حق اللي توهم متخرجين، وغيرها وايد. والمهم اللي احنا رايحين لليوم تصاريح إقامة فعاليات في المنزل عشان يكون عندهم خبر عن عيد ميلاد مريم.
2: ما شاء الله، كل هالخدمات تقدمها مراكز الشرطة؟ زين انك قلت لي.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: محطات آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
2: محطات. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وننتقل معكم الآن إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. يوافينا بالرسالة من هناك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بالهيئة. نصبح عليك بالخير أستاذ نايف، يا مرحبا.
3: صباحك النور والسرور والرضا والرحمن والحافظ رب العالمين.
2: آمين يا رب العالمين، تفضل.
3: أزال فضل لي مصبح عليك وعلى السادة المستمعين. انطلع عليكم اليوم عبر رسالتنا الأسبوعية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكعادتنا يسرنا نقدم لكم من خلال هذه الرسالة أبرز الاستجدادات والخدمات الرقمية لتسهيل الحياة اليومية حق المواطنين المقيمين. أعزائي المستمعين، إذا كنتم أولياء أمور وكنتم تفكرون تحولون عيالكم أو بناتكم من مدرسة إلى مدرسة ثانية، سواء كانت حكومية أو خاصة حق السنة الجاية 2026-2027، تقدرون الحين تسوون كل هالخطوات بسهولة من خلال اللي هو خدمة تحويل طلبة المدارس المتوفرة عبر البوابة الوطنية بحرين بالفيج، واللي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. الخدمة مخصصة حق أولياء الأمور من مواطنين المقيمين، وتسمح لهم أن يقدمون طلبات التحويل بين المدارس حسب المناطق التعليمية والمجمعات السكنية، وأيضا توفر بعد إمكانية أن يقدرون يتابعون حالة الطلب خطوة بخطوة، بجانب أن يبدون يستعلمون عن حالة المدارس الخاصة والشواغل اللي توفر فيها. الخدمة توفر عليهم الوقت والجهد وضرورة أن يتقيدون بالفترات التقديم حق الفئة. لو بني على فترات التحويل حق الفئات المعتمدة، راح تكون فترة التحويل من مدارس الحكومية إلى الحكومية بيكون خلال فترة من 5 يوليو حتى 16 يوليو 2026. فترة التحويل من مدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بيكون على فترتين، الفترة الأولى من 5 يوليو إلى 16 يوليو، والفترة الثانية من 16 أغسطس حتى 27 أغسطس. وأخيرا اللي هو فترة التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الخاصة، من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، راح يكون خلال فترة من 5 يوليو حتى 15 أكتوبر. حق اللي بيستفيدوا من هالخدمة، كل اللي عليهم إن يدخلون من خلال اللي هو التسجيل بالمفتاح الإلكتروني أو المفتاح الإلكتروني المطور 2.0، يدخلون البيانات المطلوبة اللي هو بيانات الطالب

0: ومن بعدها يضغطون على خانة التحقق من البيانات، وراح يختاروا اللي هو مواصلة حق استكمال بقية الإجراءات لتقديم الطلب. يتطلب عليهم في الحالة أن يرفقون المستندات المطلوبة، سواء كانت الشهادة الدراسية حق العام الدراسي الحالي، إلى جانب هو إفادة كل طرف من المدرسة الخاصة أو رسالة انسحاب. أيضا يمكنهم من خلال الخدمة اللي هو الاطلاع على شروط وتعليمات التحويل والتعليمات الخاصة بتحويل الطلبة. وفي حال واجهتكم أي صعوبة تقنية لا تترددون أن ترفعونها للهيئة من خلال هو مركز الاتصال الحكومي 8000-8001 أو من خلال تطبيق التواصل. إلى هنا السادة المستمعين، إحنا ندعوكم في ختام رسالتنا أن تستفيدون من الخدمات والباقات الإلكترونية اللي توفرها الهيئة من خلال البوابة الوطنية bahrain.bh أو تطبيق حكومتي. وفي كان عندكم ملاحظات مقترحات استفسارات حول الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، ما عليكم لا تقدمونها من خلال النظام الوطني مقترحات الشكاوى تواصل أو تطبيق تواصل أو الاتصال على 8000-8001، وحتى تتابعون آخر المستجدات اللي تقدمها الهيئة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأتأجي بحرين ومن خلال قناتها عبر تطبيق الواتساب. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية رسالتنا، نشكركم على حسن استماعنا، نلقاكم الأسبوع المقبل، والله يحفظكم ويحفظ الجميع من كل شيء.
1: اللهم آمين. جهود مقدرة حقيقة، وفي كل رسالة هناك جديد. لديكم الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. شكرا جزيلا لك ولجميع منتسبي الهيئة حقيقة على هذه الخدمات التي تقدمونها للمواطنين والمقيمين. شكرا جزيلا.
0: الشكر لكم، وصول شرفنا خدمتكم يا أخي.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر، وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا، في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية من خلال برامج نوعية تستثمر أوقاتهم خلال إجازة الصيف، أطلقت الوزارة البرنامج الصيفي لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من المنظمات المجتمع المدني المعنية.
4: وللتعرف على تفاصيل هذا البرنامج الصيفي، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة جليل السيد سلمان شبر، رئيس قسم خدمات ذوي الهمم في إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. أستاذة جليلة، صباح الخير.
5: صباحكم بالخير والمحبة الآن والأمان. أهلا وسهلا
3: أخوي حسين. أمين، يا هلا ومرحبا. في بداية هذا اللقاء، ما هي أبرز الأهداف المعنية في البرنامج الصيفي لذوي الهمم، وما الذي يميزه عن الأعوام السابقة؟
5: نعم، اشتشوك. طبعا البرنامج الصيفي لهالعام يمكن يكون ينطلق من رؤية إنسانية أكثر ما هو يكون برنامج موسمي عادي، لأنه يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الهمم باستثمار الإجازة الصيفية تكون في بيئة ثرية بالتجارب.
3: نعم.
5: تسهم في تنمية مهاراتهم، تعزيز استقلاليتهم، بناء شخصياتهم، وإثراء تفاعلهم في المجتمع. خصوصية هاي البرنامج اختشوق هي خصوصية استثنائية، لأنه يمثل ثمرة تعاون وتنسيق ودعم مشترك بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الهمم. بنشوف أنهم ينطلقون من تجربة وطنية. طبعا هاي التجربة تجسد إيماننا إحنا كوزارة وإيمانهم أهما كمجتمع مدني متخصص في تأهيل وتمكين ذوي الهمم.

0: تمام. بالنهاية المسؤولية مسؤولية مشتركة. العمل التكاملي بيكون على السبيل الأمثل، لأن بالشراكة هذه بنصنع الأثر المستدام. طبعا في كل برنامج حرصنا كوزارة أن يكون في فرصة لاكتشاف موهبة، يكون نشاط في مساحة لبناء الثقة، وكل مشاركة فيه بتكون خطوة نحو الاستقلالية والاندماج لذوي الهمم.
1: وما هي أبرز الأنشطة والبرامج التي يتضمنها هذا البرنامج أستاذة جليلة، وكيف تم تصميم هذا البرنامج بأنشطته وبرامجه ليلائم احتياجات وقدرات مختلف فئات ذوي الهمم؟
0: طبعا أخوي حسين، إحنا بالوزارة ما يهمنا العدد، عدد الفعاليات اللي تنفذ، بقدر ما يهمنا عدد الطاقات اللي بنكتشفها والمهارات اللي بتبنى في ما بعد. يهمنا أن نترك الأثر، الابتسامات اللي بنشوفها على أطفال المنتسبين ومشتركين في هالبرنامج هي الأثر الحقيقي أو النجاح اللي احنا نترقبه. لأن كل مشارك بيدخل البرنامج يكون شوية عنده خوف، تخوف، ثقة مهزوزة، لا بيطلع بثقة أكبر، إيمان أكثر بقدراته، أكثر حضور. ومع ذلك إحنا حرصنا في الوزارة أن تكون البرامج المقدمة متنوعة بقدر تنوع الأشخاص المشاركين والمستفيدين في البرنامج نفسه. فتم تصميمها بالتنسيق ويا الجمعيات المؤهلة، وطبعا هم الجمعيات ذوات الخبرة يعني من مختلف أنواع التصنيف. الجمعيات هم على عاتقهم أنهم يصممون البرامج هذه اللي هي بتنخرط في عدة مجالات، منها أنشطة رياضية حركية، أنشطة فنية إبداعية، ورش عمل تدريبية، أنشطة مهارات حياتية واستقلالية، يعلمونهم شلون يكون المشترك يكون بيطلع باستقلال ذاتي. وعندنا برامج ثقافية واجتماعية، وعندنا رحلات، زيارات ميدانية لمختلف أماكن كثيرة في مملكة البحرين، أنشطة ترفيهية وتفاعلية، بالإضافة إلى برامج اكتشاف المواهب تنميتها. يعني البرامج عدت توفر بيئة آمنة ومحفزة وداعمة، وتسمح للمشارك أن يكتشف ذاته وقدراته، والأهم من كل هذا يخوض تجربة جديدة عليه، بيطلع مثل ما قلت بأكثر ثقة، ويمكن يكون صديق جديد وعلاقات جديدة تتيح لهاي البرامج، لأنه بيشوف من مختلف التصنيفات المشتركين.
2: جميل جدا، برامج وأنشطة متنوعة تقدمونها أكيد لإخواننا وخواتنا من ذوي الهمم. أستاذة جليلة، ينفذ هذا البرنامج بشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل ما ذكرتي، كيف تسهم هذه الشراكة في تعزيز جودة البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين؟
0: صحيح، شوف احنا بالوزارة ننظر إلى الشراكة إن هي استثمار في الإنسان، استثمار حقيقي يكون في الإنسان، لأن تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والأهلي يعني شنو؟ يعني اتساع دائرة المستفيدين، يعني ارتفاع في جودة الخدمات اللي بتصب في تعزيز الاستدامة اللي احنا ننشدها. الشراكة يعني مع مؤسسات المجتمع المدني هي حجر الأساس لنجاح كل البرامج. احنا عندنا واي شراكات يعني مستدامة في مجالات عديدة مع المجتمع المدني، ولكن في الصيف هذه يمكن لأول مرة تكون على هاي الوتيرة، تجمع بين الخبرة التخصصية الموجودة عند الجمعيات اللي تمتلكها الجمعيات والدعم والإشراف اللي توفره وزارة التنمية الاجتماعية. هاي السنة شاركت نخبة من الجمعيات الوطنية المتخصصة، كل جمعية قدمت برنامج يعكس خبرتها وتعاملها مع الفئة المعنية، لأن كل جمعية معنية بفئة معينة من ذوي الهمم، فئة إعاقة معينة. هذا الشيء أتاح تقديم برامج أكثر تنوع ملائمة للمستفيدين. يعني أوجه لها كل الشكر والتقدير هاي الجمعيات، وممكن أذكر منها على سبيل الأمثلة جمعية أولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، جمعية التوحدين البحرينية، الجمعية البحرينية للأطفال ذوي اضطرابات التواصل والسلوك اللي هي مركز عالية، وعندنا الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، وجمعية المحفزين البحرينية، وجمعية الصداقة للمطفوفين، وجمعية الصم البحرينية. تم لاحظة وأنا أعلم

0: يحدد لك هاي الجمعيات بتلاحظين إنه في تنوع كبير في أنواع الإعاقات بحيث إن هي تشمل جميع كافة المستفيدين من ذوي الهمم.
1: نعم أستاذة جليلة، ولمن يود الآن من أولياء الأمور أن يسجل أبنائه في هذا البرنامج، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للأسر لأولياء الأمور بشأن أهمية مشاركة أبنائهم من ذوي الهمم في هذه البرامج الصيفية؟
0: صحيح، البرنامج طبعا متاح للأشخاص ذوي الهمم وفق فئات معينة معايير محددة حددتها كل جهة. كل جهة هي موجودة بالشراكة ويانا محدد لها فئات معينة ومعايير بما يتناسب ويا طبيعة البرامج طبعا، الطاقة الاستيعابية اللي موجودة عند كل جمعية طبعا.
1: جميل.
0: تم فتح باب التسجيل من خلال الجمعيات والمؤسسات المشاركة، بالإضافة إلى أن الوزارة نشرت في جميع المعلومات وروابط التسجيل، نشرتها عبر منصاتها الرسمية ليسر لأولياء الأمور إن هي تختار البرنامج الأنسب وتسجل أطفالها. رسالتي إلى الأسر الكريمة أخوي حسن. نعم. أخوي حسين، بالأخص الأسر اللي أبنائها مو ملتحقين ولا بأي مركز من المراكز اللي متوفرة في منطقة البحرين، يعني هاي فرصتهم إن يطلعونهم، يطلعون أطفالهم، يطلعون أولادهم هاي البرامج اللي ممكن يطلع منها انطلاقة ثانية لمواهب، لتكيف، لاندماجة في المجتمع البحريني. هاي فرصة إنه يطلع، وفرصة إنه يكتسب مهارة جديدة، وفرصة إنه يصير عنده ثقة بالنفس إنه ممكن إنه يتعامل ويتعايش مع أفراد المجتمع. وبعد عندي دعوة إذا سمحتوا لي.
1: تفضلي.
0: حسين أختي الشوق، يعني إحنا مقبلين على يوم السبت البنفسجي بإذن الله، بيكون بيصادف تاريخ 25 يونيو، آخر سبت من شهر يونيو. إذا أنت سامعين بهاي الحملة اللي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المكتب الخليجي من كذا سنة، هاي بتكون بتاريخ 25 إن شاء الله يوليو. هذا اليوم مو مناسبة توعوية عادية، يعني هذه رسالة وطنية نأكد من خلال مجتمعنا أن هذا اليوم من حقهم، من حق كل الأشخاص من ذوي الهمم ينطلقون بهاليوم. يعني تخيلوا وياي بس نغمض عينه ونشوف أن هاي اليوم ما تروحي المكان اللي أنت شايفه من فئات ذوي الهمم بتشارك بكل حيوية وكل بالمولات بالحدائق بالسوبر ماركتات يعني كل محلات اللي احنا شو وين ما نروح احنا بالمطاعم بنشوفهم بهاليوم. تحس انه انا يعني هو كحلم شخصي يعني راودي، يعني اقول ان هذا اليوم
1: إن شاء الله هذا الحلم يتحقق إن شاء الله.
0: نأتي يوم السبت البنفسجي نشوف كل الأشخاص حاضرين في كل مكان.
1: جميل.
0: لأن هذا من حقهم.
1: نعم.
2: أكيد، ومو بس يوم واحد هو من حقهم، هما كل الأيام مفتوحة. صح. لهم كل تأكيد، ودائما احنا يعني ما ظن أن أي أحد من ذوي الهمم يحس بالفرق في مملكة البحرين، لأن احنا كلنا واحد، ويمكن هم أفضل من الناس الطبيعيين بمراحل. كل الشكر لك الأستاذة جليلة سيد سلمان شبر، رئيس قسم خدمات ذوي الهمم في إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، على موافاتنا بتفاصيل هذا البرنامج الصيفي. وأكيد كل الأيام هي يوم أيام موفقة لجميع من يقطن في مملكة البحرين في أمن وأمان بإذن الله تعالى، ونتمنى لهم برنامج صيفي مميز بإذن الله.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن في

0: الرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
3: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: حديث الصباح.
5: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
4: حديث الصباح.
6: أهلا بكم مستمعينا. تعد البرامج الصيفية من المبادرات التي تسهم في استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة من خلال تقديم أنشطة تعليمية وتفاعلية تنمي مهاراتهم وتواكب تطورات التقنية. في هذا الإطار نسلط الضوء على برنامج معا الصيفي الرقمي الذي يقدم تجربة تعليمية مبتكرة تجمع بين التعلم والتفاعل. للحديث عن البرنامج وأبرز أهدافه معنا عبر الهاتف السيد علي أحمد أميني، مدير إدارة الوقاية من الجريمة، مدير برنامج معا. صباح عليك بالخير أستاذ علي. مرحبا.
7: صباحك بالنور أخي حسن. يا مرحبا.
6: أهلا وسهلا.
8: صباحك الله بالخير أستاذ علي. وفي بداية هذا اللقاء، إلى ماذا يهدف برنامج معنا الصيف الرقمي، ومن هي الفئة المستفيدة من هذا البرنامج؟
7: صباح النور أختي شوق. يا مرحبا. أول شيء، فلسفة البرامج الصيفية أن يعني العملية التعليمية والجهود التوعوية لازم أنها ما توقف خلال الإجازة، ويصير لها تعديل عشان تتماشى مع الوقت والمكان المتواجدين فيه الطلبة، يعني باختلاف طبعا الوقت العادي يكونون في المدارس، في الإجازة الصيفية يكونون يعني في أماكن مختلفة على حسب النشاط وين يكون. ونشوف أن فترة الإجازة الصيفية هناك العديد من البرامج يعني في كل موسم، ومنها برامج رياضية وعلمية وتعليمية ومهنية وغيرها. وهذه السنة أطلق مركز معا للبحوث والتدريب برنامج صيفي رقمي مميز وفريد من نوعه، ويعني هدفه أن يعلم البرمجة والتصميم واستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث أن الطالب يقدر يصمم لعبة في منصات إنشاء الألعاب، وفي نفس الوقت يوعيهم عن مخاطر اللي ممكن يواجهونها خلال استخدامهم لهذه المنصات. وهذا النظام التعليم اسمه أو تصنيفه يعني هو نظام التعلم بالتلعيب، وهذا من أحدث الأنظمة التعليمية اللي تشمل يعني معظم الأدوات الحديثة اللي يتعامل معها طلبة هالجيل، اللي يعني يعني اللي هم حاليا الجيل نتكلم عنه هم حاليا الطلبة اللي في المدارس وفي الجامعات.
6: طيب، التعلم بالتلعيب أستاذ علي، هل هذا النظام يصلح

0: جميع المواد التعليمية أم أنه فقط محصور ببعض المواد؟
1: النظام التعلم بالتلعيب أو يعني بالمسمى الإنجليزي اللي يسمونه learning by gamification هو نظام يعتمد على الأدوات الحديثة لنقل المعرفة. فيعني نفس النماذج التقليدية مثلاً إلى جانب النظري والعملي، هناك أيضاً يعني جانب يعتمد على برمجيات وتطبيقات لصناعة وإنشاء الألعاب الرقمية، وبهالطريقة يحفز الطالب إنه يزيد تفاعله وتركيزه ويعزز مخرجات التعليم عن طريق يعني إنتاج رقمي. فيكون عنده يعني في النهاية الواجب حتى يكون كواجب رقمي، يعني من خلال الأنشطة اللي في النهاية يعني بينتج عنها سواء كانت لعبة أو مشروع يكون رقمي أيضا. وفي حال برنامجنا بينتج لعبة رقمية على منصة روبلوكس اللي هي أحد
2: المنصات يعني
1: أحد المنصات اللي حق إنشاء الألعاب. نعم، واللعبة بتكون مبنية على أحد دروس برنامج معا. وفيما يخص الشق الثاني من السؤال، فيعني وهذا النظام والنمط يعني من التعليم ما يصلح لجميع المواد التعليمية بسبب يعني التقنيات المرتبطة بتصميم الدروس كتابة المناهج. يعني ما نقدر ندرس مادة اللغة العربية بهالطريقة ولا مادة الرياضيات، ولكن ما يمنع أن هذا النظام يكون يعني نظام التعلم بالتلعيب يستخدم كأداة معززة لتدريس المادة. فالخلاصة أن النظام يصلح لبعض المواد التعليمية وأيضا يصلح كأداة معززة لمعظم المواد التعليمية.
0: جميل جميل.
2: أستاذ علي، ما هي مخرجات التعليم بعد هذا البرنامج، وما هي المهارات اللي راح يكتسبها كل طالب؟
1: من أهم مخرجات التعليم يعني اللي احنا يعني نبي نوصلها هو فهم الطالب لدورة حياة تطوير الألعاب الإلكترونية وكتابة الشفرات البرمجية اللي احنا بالأمبيان نسميه باللغة الإنجليزية نسميه الكودينج وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال نفسه، إن شلون هو يستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة مثلا البرمجيات والشفرات وإدارة اللعبة، واللي بينتج عنه طبعا تصميم الشخصيات أو تصميم واجهة اللعبة، وبيستفيد أيضا من عمل الجماعي لأنه بيكون مجموعة مع بعض وكل واحد يعني يشارك فكرته مع الثاني. يعني لأن هاي الأشياء بيسوون الطلبة في نفس الوقت وفي زمن محدد لتسليم المشروع، هذا ايضا بيعزز عندهم مهاره اداره المشاريع. يعني واحنا نتكلم عن يعني منصه انشاء العاب هي منصه ابداعيه في النهايه، فممكن ان الطالب يتوسع في وايد اكثر من المحتوى اللي بيتعلمه خلال البرنامج الصيفي وايضا عقب يعني يخلص البرنامج. والاهم من دي كلها ان نعلم الطالب شلون يكون امن خلال استخدام هذه المنصات، وهذه احسن طريقه يعني لتحقيق هذا الهدف هو ان نعلم الطالب شلون هاي المنصات يشتغلون وشنو هي المداخل والمخارج البيانات والمعلومات وشلون يقدر يستقبل المفيد ويصد المبادرات السلبية اللي يواجهها يعني في هذه العوالم الافتراضية.
0: نعم سيد علي، طبعا ذكرت منصة الروبلوكس، هل هناك منصات أخرى أيضا لها نفس المقومات الإبداعية أو نفس التحديات الرقمية أيضا تعتمدون عليها في يعني برنامج أو نظام التعلم بالتلعيب؟
1: اكيد طبعا، لان هذه المنصات يعني بينها وبين بعضها تنافس، وان يعني كل واحد يحاول انه يسوي المنصه الاحسن والاشهر.
0: لا شك،
1: وهناك طبعا منصات جديده تطلع مع الوقت، لكن هدفنا من خلال البرنامج معنا الصيفي الرقمي ان الطالب يتعرف على مثل هذه المنصات، يعني وليس منصه محدده بس هو يعرف يعني هذه المنصات شلون تشتغل ويتعلم التعامل معها وانه يكون امن. وهذه يعني احد الخطوات الاستباقيه اللي اخذتها وزاره الداخليه للوقايه من السلوكيات اللي تؤدي للجريمه. طبعا يعني استخدام الانترنت والبرمجيات والمنصات هاي مو بجريمه، ولا التحدث مع الاخرين في الفضاء الالكتروني يعني في برامج الدردشه وغيره، هذا طبعا ليست بجريمه، ولكن اذا اسيء استخدامها ممكن ان تتحول لجريمه ويصير المستخدم يا جاني بمعنى مجرم او مجني عليه بمعنى ضحيه. ويعني في مركز معنى البحوث احنا عندنا مرصد خاص للسلوكيات المجتمعيه والتهديدات الاجتماعيه اللي ممكن تاثر على عيالنا، بناء عليها احنا يعني نسوي هذه الدروس المبادرات ان احنا نحمي الطلبه من هذه المخاطر اللي ممكن تصيدهم. ويعني شفنا على مر السنين يعني برنامج معنى شلون هو انشئ وشرطه خدمه المجتمع يدرسونه في المدارس ويتبدل البرنامج حسب التحديات اللي تواجهنا.
0: جميل.
1: ويعني خلال هذه الفتره يعني احنا ركزنا على منصه الروبلوكس لان هي الاشهر، وندري ان اولياء الامور عندهم قلق وتحفظ لبعض هذه البرمجيات او الصلاحيات اللي يحصلها الطالب خلال استخدامها، لان يعني نشوف التصريحات اللي تطلع دي، ولكن احنا ناكد يعني على اولياء الامور وعلى جميع الجهات المختصه ان يعني احنا اصحاب الاختصاص في دي الموضوع ومرت علينا اشياء في السابق وقدرنا يعني نتعدوها بدون اي يعني مخاطر او ضحايا او ان الطلبه يتاثرون. ونفس الشيء هذا الموضوع حاليا يعني

0: يور عليه، ولكن يعني الحل ليس هو ان احنا نحد من صلاحيه الطالب او مثلا امور معينه نقفلها او مثلا ما نخلي الطالب يوصلها، لان اذا سوينا هاللون هناك طرق يعني كثيره
1: يعني نخلي لهم المجال انهم يكتشفون طرق اخرى ممكن ان يعني تكون بديله.
0: بالضبط. وفي حسن يعني الموضوع مو صعب، لان اليوم مجرد اي شيء تبي تكتب، حتى نفس الشيء انك تتكلم عن الذكاء الاصطناعي، تكتب في الذكاء الاصطناعي يعطيك 4-5 طرق ان انت شلون توصل حق هالشيء. فانت اذا اليوم صار مثلا بلوك او بروكسي على مثلا خلينا نقول مثلا دردشه في شو اسمه في الروبلوكس، هو بيكتب ذي الكلام وبتطلع له 5 طرق بيجرب وكذا واحده ما رده واحده بتشتغل، فاحنا ما حلينا المشكله. ولكن الطريقه الامثله هي ان تعلم الطالب وتقول له كل شيء موجود، ولكن تعلمه بالطريقه الصحيحه وشلون يستخدمه، يعني بالطريقه انه هو ما يتعرض للمخاطر. وايضا يعني الجانب الاهم هو اشراف ولي الامر على ذي العمليه كلها، يعني ما يصير احنا حتى كل دي اللي قاعدين نسوي اذا ما كان هناك اشراف لولي الامر، العمليه الامنيه والوقائيه ما تكتمل.
1: صحيح.
2: بالفعل يعني جهود جباره قاعدين تقدمونها استاذ علي اميني، يعني دائما نشوف التطور اللي قاعدين تقدمونه من خلال البرامج المعنيه لي الطلبة في دائما في كل الأوقات وخصوصا في الصيف. يعني نتمنى لكل المشاركين يعني الاستفادة من هذا البرنامج، برنامج معنا الصيف الرقمي، والحصول على تجربة تعليمية ممتعة في فصل الصيف، خصوصا أن احنا اليوم نتكلم عن واقع إلكتروني يمكن هم يميلون إليه أكثر. أستاذ علي احنا جدا سعيدين بالتواصل معاكم ونسعد دائما بتواجدكم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين. السيد علي أحمد أميني، مدير إدارة الوقاية من الجريمة، مدير برنامج معا، كل الشكر لك.
0: مشكور على الاستضافة.
1: إذن بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا معكم إلى ختام رحلة هذا الصباح في صباح الخير يا بحرين. وطبعا مستمعينا ننوه إلى ما جاء من أخبار عاجلة. طبعا مستمعينا قد تمكنت منظومات الدفاع الجوي بمملكة البحرين من التصدي للعديد من الاعتداءات الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين. نسأل الله عز وجل للجميع الأمن والأمان، وأن يحفظ الله مملكة البحرين قيادة وشعبا، وأن يكتب لنا ولكم دائما السلام مستمعين الكرام أينما كنتم، ونرجو لكم دائما الوصول إلى مآربكم بشكل سليم. طبعا ما زال شوق الإنذار قائم، ونرجو من الجميع طبعا أخذ الحيطة والحذر، وأن يعني طبعا يتحلى الجميع بالسكينة فلنقول، ويعني ضبط النفس واتباع الإرشادات التي يعني ترد من اللجنة العامة أو اللجنة الأمنية للدفاع المدني.
2: بالفعل يعني اليوم احنا نقول دائما حفظ الله مملكة البحرين، حفظ الله جنودنا البواسل جوا بحرا وأرضا، حفظ الله كل دول المسلمين، وحفظ خليجنا من كل عدوان آثم. الله يحفظ البحرين وأهلها، وأكيد جنودنا البواسل الله يقويكم. ويعني كلمات الشكر الجزيل نعجز عنها أكيد، خصوصا في تقديمكم لهذا العمل الوطني الجبار في حماية مملكتنا مملكة البحرين.
1: بالفعل شوق، وإحنا طبعا في إذاعة البحرين حرصنا دائما أن يكون معكم صباح الخير يا بحرين بمختلف اللقاءات والوقفات، وسوف تكون معكم إن شاء الله دائما إذاعة البحرين في كل ما هو جديد. لذلك كما نذكر دائما في الإعلان عن صفارة الإنذار طبعا بأن يتابع الجميع القنوات الرسمية سواء في إذاعة البحرين أو في تلفزيون البحرين أو مختلف منصات التواصل الاجتماعي التابعة كذلك لوزارة الإعلام أو وزارة الداخلية. بذلك نكون وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم بدءا من الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى،
2: ومن الإعداد والمتابعة يحييكم الزميل عبد الرحمن بمطيع.
1: من التقديم هذه تحايا

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: حبيبي

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، ومشاركتها في البرلمان بغرفتين النواب والشورى، ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.
0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه وندود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في جمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دائماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه ومتى ما قرر أنه يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أن تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز، والابتكار، هذه هي صفات المبدعين.
6: تفضل. مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
7: تفضل يا ياسر. تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
6: دكتور أنا دخلت مجال التصميم لأني حاب أكون مصمم داخلي انتيرير ديزاين يعني في المستقبل.
7: جميل.
6: ولكن أعتقد أن إمكانياتي قليلة جدا ومو بعرف شو أسوي.
7: أولا أنا أشكر لك شجاعتك يا ياسر، وتأكد أنك في أول خطوة للوصول للي أنت تبغيه.
6: مشكور مشكور دكتور، أنا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للأمانة، وحتى ربع يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
7: اسمعني يا ياسر، أنا صار الأستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير من الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا شركاتهم الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي في كلمة دائما أقولها للطلبة، كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دائما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
6: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند

0: حسن ظنك.
1: فعلا كل شخص مبدع، وكل شخص مهم انه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الابداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف على بعضها من خلال استطلاع رأي ونعرف فيه إجابة سؤال: كيف يمكن للشخص أنه يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين؟
2: فالإنسان اللي يقدر أنه أهوى يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة، فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر إن أهو إنسان مبدع وإن أهو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
3: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب، أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسوي أكيد بيبدع فيه.
4: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها، صقلها، أتقنها، وأداءه صار فيها استثنائي، فهو مبدع.
5: في البداية أن يتسلح بسلاح الثقة، ويتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولاً، ثم بأفكاره، حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
6: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
1: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز. والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعله أساس في حياتها. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.

إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوازن.

مشاهدينا مستمعينا الكرام، إذن فقد تم إطلاق صفارات الإنذار في عموم مملكة البحرين، ونذكر المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات بل بإجراءات السلامة والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ومتابعة

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أنها

هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر مائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

ما نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرى.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.

0: مملكة البحرين؟
1: صوت الأصالة والتجديد.
2: ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
3: ثقافتنا الغذائية.
2: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
4: نرحب بكم مستمعينا الأكارم في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية. حلقتنا اليوم عن المطبخ، المطبخ نفسه، المصنع مالنا، المطبخ شلون نهتم به، كيف نهتم به. بالنسبة حق مجال اللي نتكلم فيه، المطبخ يعتبر بؤرة مهمة في البيت، لأن هذا المكان إذا ما كان نظيف، إذا كانت تعشعش فيه حشرات، تعشعش فيه فيران، وبالتالي يعني عندك كارثة، عندك مشكلة، عندك مكان اللي المفروض يكون أنظف مكان سبب لك مشكلة. هذا المشكلة صار تلوث غذائي الأكل. معظمنا لما يخطط بيت جديد يسوي المطبخ في ذاك الصوب بعيد، يعني بعيد عن المكان، ما يهتم في المكان، يخلي له غرفة ثانوية، والله مطبخ صغير ما عندك مشكلة، زاوية ذي الصوب ذاك الصوب أي مكان، ونهتم في الميلس، ونهتم بالصالة، ونهتم بحديقة البيت، ونهتم بكل الغرف ما عدا المطبخ، ونخلي آخر اهتمامنا بالمطبخ، مع أنه المطبخ اسمه مطبخ، يعني كل العمليات تدور إلا تدور في البيت تأتي من خلال المطبخ. المطبخ إذن نصنع فيه، هو مصنع البيت، نصنع فيه الأكل، أهم شيء الأكل. وإذا كان المطبخ زين ومرتب زين وخالي من التلوث وخالي من الملوثات وخالي من الأوساخ وخالي وما في أماكن لتجمع النمل، ما في أماكن لتجمع الصراصير، المجاري شلون تمشي فيه، كل هذه الأمور يجب أن نهتم فيها من لحظة بناء البيت، نهتم في المطبخ. إذا وصلنا إحنا إذا أن المطبخ سليم، مو بس نظافته مهمة، ترتيبه مهم، تخطيطه مهم، لازم يكون صحي، لازم يكون تصميمه سليم 100%. بقدر هناك مواصفات للمطبخ اليوم، مواصفات واشتراطات للمطبخ. طبعا أنا مثل ما أكرر وأقول، هذه نتكلم عن البيت، فما بالك إحنا نتكلم عن مطعم، ولا نتكلم عن فندق، ولا نتكلم عن مصنع. ضروري جدا إن نهتم فيه المواصفات للمطبخ، ضروري حتى في البيت، في البيت ضروري جدا إن نهتم في مواصفات البيت من بدايات تخطيطنا. اولا نهتم بالاضاءة مالته والتهوية، لازم يكون في طريق حق تهوية الهواء، مو احنا بس نعتمد على الاكزوز فان والبانكة، لا، لازم اقدر ابطل بابين، هذه الباب يدش هواء وهذه الباب يطلع هواء، هذه كلها امور ضرورية. لازم يكون في بانكات، مراوح شافطة، اكزوز فان، الجدران ضروري يكون فيها قاشي، وقاشي أبيض بعد أفضل، على أساس أنا كربة بيت أعرف إذا البيت وصخ ولا مو وصخ. إذا ما أقدر أحط قاشي، أحط صبغ بحيث إنه من النوع اللي ما يلصق فيه الدهن أو ما تلصق فيه الأوساخ. الأرضية، في ناس تحب تحط موكيت، نوع الزل الجديد ذي، ويحبون يحطونه. أنا ما أفضل الموكيت، لأن الموكيت يجمع وصخ،

احنا اليوم حتى في البيت داخل نقول لا تحطون موكيت، لان نوع الموكيت وجدنا ان الموكيت يجمع وسخ، يجمع حشرات، يجمع نوع من انواع الحشرات في البيت، وبالتالي انت تجي تنبطح على الموكيت، الياهل يلعب على الموكيت، وبالتالي هذه الحشرات ممكن تقرصه، فهذه مشكله. لما تحط قاشي وايد احسن لك، وتفتك من موضوع الموكيت ومشاكل الموكيت، يكون سهل التنظيف القاشي، تتأكد أنه مستوي بطريقة أنه يمشي فيه ماي المجاري بحيث يوصل إلى المجاري ناعم، غير ما في شقوق، ما في تكسر، كل هذه الأمور طبعا تكون في بلاعة مهمة، ما تخلي الموضوع ما تدري وين يروح الماي. الزوايا اللي بين الجدار، طوفة الجدار والأرضية، يفضل أنه ما تكون زاوية قائمة. إذا قدرت أن ما تكون زاوية قائمة وايد أفضل، يعني تكون منحني في شكل منحني علشان الوسخ ما يتيمع، لأن الزوايا القائمة ممكن يتيمع فيه الوسخ، حشرات، أي شكل من الأشكال. كل ما كان منحني دائري يكون أفضل. طبعا البيبان والنوافذ من ناحية صحية يفضل أن يكون عليها تور، غير الباب الأساسي اللي تطلب يطلب الدفاع المدني، يفضل أن يكون عليه تور عشان الحشرات ما تدش والطيور ما تدش. إذا تقدر تحط مصائد للحشرات بعد وايد أفضل. طبعا دائما بالنسبة حق الماي، احنا اليوم الحمد لله في الخليج وفي البحرين بالذات تحديدا، نتكلم عن بلدنا، الماي يجيك نظيف، وايد نظيف، ما عدا الآن طبعا في بعض الشوائب إلا من عملية هي من البيبات، من بابيبات. فإذا حطيت فلتر واحد يكفيك، ما عندك مشكلة، على الأقل ينظف لك من بعض الشوائب اللي تمر من خلال البيبات ومن خلال هذه الأمور ذي كلها. حوض الغسيل السنك، إذا كان عندك حوضين بعد أفضل، على أساس أنك إذا تبي تنقع في حوض وتغسل في حوض بعد وايد أفضل، لازم يكون ستانلس ستيل غير ما تقدر، لازم يكون عندك طاولات، لازم يكون عندك دواليب كباتة ودائما نظيفة، وكل ما كانت نظيفة كان سلست للنظافة كان وايد مهم. إذا عندك مطبخين، إذا تقدر تسوي مطبخين، واحد وايد مهم، على الأقل مطبخ تحضير المواد الطازجة، مطبخ للطبخ، أو إذا عندك مطبخين واحد للتحضير وواحد للطبخ، بعد هذه شيء زين. طيب الآن هذه المواصفات للمطبخ، تبي تنظف المطبخ، الآن يننا بننظف المطبخ، شنو الأشياء اللي ممكن نسويها؟ أول شيء أثناء التنظيف سوي تهوية، ما يصير تسوي تتعامل مع مواد كيماوية وبعدين أنت قاعد صك الباب عليك، لا، افتح الدرايش، افتح البيبان، خل عندك تهوية. إذا عندك أكل طبعا شيله تماما من المكان، لأنك ممكن ترشف ليد، تنظف غبار شيء، فشيل الأكل تماما، أو على أقل تقدير غط الأكل قد ما تقدر. إذا بتيجي حق الخزائن والدواليب والكباتة، شيل كل شيء ونظف تماما كل وسخ اللي موجود في الدواليب، شيل كل شيء من الدواليب، من الكباتة، من المخازن ذي، نظفها، شيلها، حطها صوب واحد، نظفها، تأكد إنها هي نظيفة، خاصة في الزوايا، زوايا الدواليب وايد مهمة إنك تنظفها، نظفها تماما تماما، امسحها، نظفها بالماء والصابون وجففها، خليها تجف فترة شوي، وبعدين رجع كل شيء مكانه بالترتيب بالترتيب. نظف الثلاجة، تكلمنا احنا عن موضوع تنظيف الثلاجات، نظف الفريزر إذا كان تحتاج إلى تنظيف، ذوب الثلج، نظف هذه الأمور ذي كلها، وهذه أشياء ضرورية. نظف ورا الثلاجة بعد، ساعات يبقى ورا الثلاجة، ورا الفرن، إذا نظفت الفرن والثلاجة نظف وراهم، لأن ممكن بقايا دهن، ممكن بقايا حشرات، ممكن بقايا فيران، كلها تتراكم وراء المكان هذه، وبالتالي تسبب لك أوساخ، هذه كلها ضروري. الدرايش، البيبان، دائما نظفهم من الغبار، من الأوساخ، إذا في أجزاء ممكن ينشالون، إذا تقدر تشيلهم شيلهم، وإذا ما تقدر تشيلهم في مكانهم. الإكزوز فان نظفه، إذا في شيء ينشال، ممكن البانكة نفسها تنشال، تنظفها تماما، وبعدين إذا تعرف، إذا ما تعرف لا تجوكم وتروح تسوي شيء وتسبب لك حق روحك مشكلة، إذا تعرف أكان بها، ما كنت تعرف طبعا ما لا تسوي شيء. إذا في مكيف، نظف المكيف، نظف الفلتر مال المكيف قد ما تقدر. بعدين الجدران، امسحها، نظف الجدران، نظف الأرضية، إذا أرضية، إذا في منظفات، صابون، مصابون، حاول تستخدمها، نفس الشيء حق الجدران، استخدم صابون، اغسل الطاولات تماما تماما، اغسل

0: الغسالات، اغسل الأسطح التي تستخدمها للتقصص شيء من هالقبيل، كل هذه تحتاج إلى تنظيف. بعدين امسح الحوض مال الغسيل تماما غسله، تأكد أن المجاري ما فيه، صف فيها في هذه الفتحات في مواد كيميائية ممكن أنت تصبها في المجاري مال الغاسل دي، تنظف لك مجرى الماي على أساس يكون دائما نظيف، حتى هذه النظافة دي ما تسمح حتى حق الصراصير أنك تجي. سلة المهملات عزكم الله تحتاج إلى تنظيف باستمرار، غسيل مو بس تنظيف تشيل وتحط، لا تحتاج إلى غسيل قد ما تقدر. إني حق شيء مهم ننساه دائما، تنظيفنا للمطبخ في شيء وايد ننساه وشيء مهم، تدرون شنو؟ الاسفنجة، الخلق ذي اللي نستخدمه للتنظيف، الاسفنجة اللي نمسح بها الجدور المواعين، هذه كلها ننساها. في دراسات يعني أكدت كاهي جدامي تقول إن الاسفنجة مالت المطبخ تحتوي على حوالي 10 ملايين نوع من البكتيريا. الاسفنجة ذي والخرجة ذي اللي نمسح بها، احنا دائما نمسح ونسوي ونستخدم الاسفنج ذي، ولكن وسيدا نحطهم في مكانهم نجففهم تحت الشمس وبس، ما نغسلهم ولا ننظفهم ولا نشوف يعني ايش فيهم. في دراسة يمكن تلوع عجبتكم، بس في دراسة تقول ان هذا الاسفنج وهذا الخلق ذي اللي نستخدمهم في التنظيف تعتبر اوسخ من مرحاض البيت بنسبة كمية الثقل الميكروبي اللي في الصحون وفي الاسفنجة ذي. إذن ضروري جدا ان نمسحها. شلون نمسحها؟ ما يبي لها شيء، اذا نقدر نغيرهم باستمرار فهذه افضل، بين فترة وفترة نغيرهم. طيب ما غيرتهم، احرص ان انظفهم باستمرار، اغسلهم بالماء الدافي، لازم يكون دافي، تأكد ان ماء دافي، معقمات اقدر استخدم منظفات معقمات لها طريقه، يعني اقدر انقع الماي او الاسفنجه الخرجه ذي في ماي معقم لمده 30 دقيقه، زين، وبعدين ممكن انشفها في الشمس لفتره، احطها في الفرن في الميكروويف ما تحترق. فاذا كل هذه العمليه انا في الاول والاخير يعني لازم اغسلهم، لازم احط اعتناء بهذه الاسفنجة وهذه الخرجة. مهم جدا ان احطها في معقم، احطها في ماي ساخن في ماي دافي لفترة زمنية، بعدين احطها في الشمس لفترة زمنية، وبعدين يعني لما اتعامل مع هذه لازم اغسل يدي، لازم اهتم بنفسي، لان انا يانس انقل البكتيريا من هذه المواد اللي اتعامل مع هذا الخلق الى جسمي. ترى الصابون والديتول والاشياء المطهرات دي ما تقتل، ولكن على الاقل فيه المواد الكيميائية ممكن ان انت على الاقل تنقي وتقلل لك من الثقل الميكروبي اذا حطيناها بالذات في الشمس فترة زمنية طويلة، واذا كانت شمس فبالتالي شمسنا حارة وبالتالي تقضي على كثير من الكائنات الدقيقة. واذا تبي بعدين ترش مبيدات حشرية، تأكد انك ترش مبيدات حشرية بعيدا عن المواد الغذائية، بعيدا عن اي ملوثات، صكيت الكباتة ولا ترش مباشرة على الأشياء ذي، ولكن ممكن ترشها في الأرض اللي أنت تحس إن هي تحتاج، وطهر المكان وخلي فترة، وبعدين ممكن تجي تهوي المكان عشان تتخلص من كل هذه. أعزائي المستمعين، بهذا أكون خلصت حلقتي اليوم من برنامج ثقافتنا الغذائية. إن شاء الله ألتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت في موضوع آخر. تحياتي.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات

المهمات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي.

الفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: جمال الحياة إنك تكون متفائل، افتح عينك على ذاتك وعلى كل ما هو حولك، بتحصل أبواب مفتوحة وفرص واعدة وأحلام أكيد بإذن الله بتكون جميلة. لا تقع أسير للحظة يائسة أو موقف صعب، لا تطول الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم. فجمال الحياة ليس كل ما تراه عيناك فقط، تفائل واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.
2: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
3: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده، فإلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي، هذه الآن نشوف أسقف بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون. بمعنى هذه المفردة جملون، يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا. ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكل شيء نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من أخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا سقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها أخواننا العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمة. أول شيء اليماه نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي الله يولده بلا قرون. هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم، نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوي في اليمة من ملقرون، للضعيف يطلب حقا من قوي. ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي، يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا صخلة له قرون نطحت صخلة

ذي طبعاً ما له قرو ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضاً جزاها عند الله. طبعاً هذا التعبير يبين لك مجرد يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه،

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب ومن الألواح، هي عربية فصيحة. العرب تقول جمة المركب، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه، هكذا قرأناها في لسان العرب لابن منظور. إذن جمة المركب البحري الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء في لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص، هني يجتمع ماء الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راسه في اليمه ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء، يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينه وحطوها في اليمه، يعني دخلوا في خن السفينه وقرصوا راسه في الماي، ودائما هذا الماي يكون له طعم كريه ولون كريه لان تتجمع فيه القاذورات في اسفل السفينه. فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفرده اللي عقبها الجمرك.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس البحري، تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا، هي الجني

الجمل كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني المين، المجنى يعني، جنى يجني والمكان المجنى، احنا اطلقنا على المكان المين. المين هي عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنونه جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتينه على الإبدال طبعا. واسم الحرفة والمكان

أيضا لمينة، الحرفة نفسها لمينة اسمها والمكان لمينة. ولميني أيضا هو الذي يقوم بتصليح الأواني الزجاجية المكسورة، حيث كانت سابقا تخاط بالأسلاك المعدنية. هذه أنا أشرح لكم.

0: في الزمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن العادي فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن بالأسلاك المعدنية فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرب فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط، وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة. والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام. وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عكرم.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية. يضم مجلس الشورى

تشكل 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

قال الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دار حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قوم والسدوه من الثرى لي جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار امثالها. ابيات المغفور له باذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: بالأمس عرفنا أن العصر الجاهلي عرف الحب في مستوياته جميعا، الحسية والطبيعية، بين الفتيان والفتيات، وبين العشاق من الأزواج والزوجات والعواهر.
1: وأشعار امرؤ القيس مثلا يمكن أن تجد فيها أثار هذه الألوان من الحب على اختلاف مستوياتها. كذلك نجد في أكثر من مصدر قديم ما يؤكد وجود بيوت للبغاء في الجاهلية، وقد كانت سمية أم زياد ابن أبية مثلا من الزانيات بالطائف، وكانت تؤدي الضريبة للحارث بن كلدة.
0: وفي كتاب أشعار النساء للمرزباني نماذج من الشعر المكشوف لأم الورد العجلانية وعمرة بنت الحارث التغلبية، كما تبادلت ليلى الأخيلية الهجاء المقذع مع النابغة الجعدي، وكذلك فعلت الدلماء مع الأخطل. بل يورد الكتاب حوارا صريحا بين هماما بن مرة وبناته الثلاث، لا يتورعن عن إعلان شوقهن للرجال ورغبتهن في الزواج بعبارات لا تورية فيها.
1: كل ذلك يعني أو قد يعني التلقائية والاستجابة للدافع الوقتي، وقد يعني اختلاف المستوى بين مراحل العمر وعوامل الاستقرار والسيطرة أو القلق والانفلات. ولكن ماذا بعد أن جاء الإسلام؟

0: لقد أنكر الإسلام الزنا وحرمه وعاقب عليه بالرجم أو الجلد، وأباح ما سوى ذلك من الزواج بأربع زوجات متزامنات والتسري بالإماء دون حد. ولم يكن الحب أو العشق من الكلمات المحرمة أو المكروهة، بل كانت تتداول بين الصحابة باللفظ أو المعنى، وتظهر في السلوك والعلاقات دون أن تنال من وقارهم أو مهابتهم.
1: وقد نقل ابن القيم عن الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية، وأنه كان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له، فجعل يمسح التراب عن وجهها ويعذيها، وكانت تقول له:
0: أنت قالون،
1: تعني جيد. ثم أنها هربت منه، فوجد عليها وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون.

0: وليس شيء من هذا بمستغرب، فالصحابة بشر، وأداؤهم للفرائض وتطلعهم إلى الله لا يعني العجز عن تذوق الجمال أو رفض المباح من متع الدنيا. وسيرد في شعر عمر بن أبي ربيعة أن ابن أبي عتيق حفيد الصديق كان يصف له حسان مكة، ويعجب بشعره في وصفهن ووصف مغامرته معهن.
1: ونعود إلى التشريع الإسلامي بالنسبة للمرأة، فنجده يبيح 4 نساء غير ما يبيح من الإماء، وهذا يعني في النهاية أن الإسلام قد وضع إطارا مرنا وواسعا للحياة الجنسية والحياة العاطفية للرجل بصفة خاصة، وللمرأة نسبيا، ولكنه لم يتسامح في الخروج على هذا الإطار بالسقوط في الزنا.

0: وقد دفع بعض الزناة والعشاق حياتهم في عصر صدر الإسلام، اعترف عدد قليل بخطيئتهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بحدهم بعد محاولة لإغرائهم بالتستر على أنفسهم وفتح باب التوبة أمامهم وقتل بعضهم للآخر غسلا للعار وقطعا لدابر الفضائح المعلنة، كما حدث لسحيم الشاعر عبد بني الحسحاس الذي قال غزلا فاضحا في حرائر القبيلة ووصف مغامراته بعضهن.
1: وقد روي أن رجلا كان يختلف إلى زوجة رجل من الأنصار في عهد عمر، أيضا كان قد خرج في بعث فعلم بذلك أخ لرجل الغائب، فراقب ما يجري حتى شاهد الرجل في بيت أخيه فاقتحم عليه البيت وقتله وأخبر عمر فأقره على قتله.
0: نفى عمر نعر بن حجاج عن المدينة لأبيات قالتها امرأة في خلوتها تتشوق إليه، مع أن الرجل لم يرتكب إثماً ولم يغر به، ولكن عمر فضل الاحتياط للفتنة.

0: وهكذا كان الموقف من الزنا ومن مقدماته والأمور المغرية به متشددا، ولكن هذا التشدد ما لبث أن تراخى حتى استرخى. لقد بلغ التشدد أوجهه في عصر عمر، وقد اقترن هذا التشدد بما يشغل الناس، فمع صرامة الحكم كان هناك العدل، وكان هناك العمل، وكانت هناك الكفاية، بل الثروة التي سيظهر مردودها السلبي في العصر القادم.
1: أما كيف بدأ الاسترخاء فأغلب الظن

0: أنه تخفى في ثياب التسامح ودخل من باب الشعر، ولعل هذا الاقتباس من تفسير أبي الفداء يوضح ذلك. يقول معقبا على قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
1: وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأمثال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم.
0: ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين، وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات، والزبير ابن بكار في كتاب الفكاهة، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن فضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر فقال:

ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي؟ إذا شئت غنتني دهامتين قرية ورقاصة تحدو على كل مبسم. فإن كنت تدماتي فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم. لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم.

0: فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك.
1: أعزائي، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ،

وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكونش

الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الإنجازات الوطنية هي ثمرة رؤية طموحة وجهود متواصلة وعمل دؤوب تتكامل فيه الأدوار وتتضافر فيه الجهود، بما يعكس نهجا راسخا في تحقيق الريادة والتميز على مختلف الأصعدة، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابي يوم أمس بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعددا من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، عددا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين المعينين حديثا، حيث أنهم سموه بمناسبة نيلهم ثقة الملكية السامية متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدا

وأن الثقة التي تحظى به الكفاءات الوطنية تجسد ما أثبتته من تميز وكفاءة في تحمل المسؤوليات، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء أدوارها القيادية يمثل أساساً متيناً لمواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءته بما يحقق الأهداف وتطلعات المنشودة. وأشار سموه إلى أن مواصلة مسيرة التطوير والتميز في العمد الحكومي ترتكز على ما تزخر به المملكة من كفاءة وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، وما تحظى به من دعم وتمكين يهيئ لها الإسهام بفعالية في دعم مختلف مسارات التنمية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يمثله القطاع اللوجستي من دور استراتيجي في رفض مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيرا سموه إلى أهمية تعزيز تنافسيته من خلال مواصلة تطوير خطط البنى التحتية للقطاع بما يحقق الأهداف المنشودة ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الإقطبية يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة DHL إكسبرس البحرين، السيد جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة DHL إكسبرس، حيث أشار سموه إلى الشراكة بين مملكة البحرين وشركة DHL إكسبرس والتي أسهمت في دعم مسارات تعزيز القطاع اللوجستي في مملكة البحرين، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بما يرسخ مكانة المملكة كمركز متقدم للخدمات اللوجستية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تمثل نموذجا متقدما للشركات الاستراتيجية القائمة على أسس وطيدة من التعاون المشترك والاحترام والتفاهم المتبادلين. جاء ذلك لدى لقاء معالي يوم أمس بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرا مانيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء أشاد معالي بالدور البارز الذي تطلع به الهند على الساحة الدولية، ومجددا التأكيد على حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز مسارات الشراكة الثنائية في ظل رغبة المتبادلة في الدفع بها نحو أفاق أرحب من العمل والتنسيق المشترك. كما عرب معالي عن تقديره لموقف جمهورية الهند وتضامنها مع مملكة البحرين جرى الاعتداءات الإيرانية الآثمة، فضلا عن وقوفها إلى جانب المملكة في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها. وأشار معالي إلى المستوى المتقدم والنمو المتصاعد الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا إلى توظيف هذه الروابط في استكشاف آفاق جديدة تسهم في تنويع قاعدة التجارة والاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل قطاعات واعدة في الصناعات والخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الرقمي إلى جانب مبادرة الأمن الغذائي والتقنية الناشئة. ونوه معالي بما تحظى به الجالية الهندية في البحرين من تقدير واحترام بالغين على نحو يعكس الوجه الحضاري للمملكة التي تتخذ من قيم التعايش والتسامح الديني والانفتاح الثقافي ركيزة أساسية لهويتها الوطنية. استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات بحضور معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة DHL إكسبرس البحرين وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة رئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، السيد جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة DHL إكسبرس. وخلال اللقاء كان معالي حرص مملكة

حث البحرين على مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة والرافدة لمختلف المسارات التنموية بما يصب في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا معالي إلى استمرار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد للخدمات اللوجستية بالاستناد إلى ما تتمتع به من موقع حيوي يربط أسواق المنطقة والعالم وشبكة موانئ ومطارات حديثة بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم انسيابية حركة التجارة الإقليمية والدولية. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون مع شركة DHL إكسبرس واستعراض خططها التوسعية ودورها في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التشريعية الداعمة للأعمال. تحت رعاية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أنب جلالته صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 18، وقد كلف صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع لحضور حفل التخريج الذي أقيم بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطنية. وألقى لواء الركن البحري عبد الله سعيد المنصوري أمير الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة، بين فيها أن الكلية الملكية تسبق اليوم خطى الزمن وتستنفر كافة إمكانياتها لتحويل أهداف الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس عبر تأهيل معرفي وأكاديمي وعسكري متطور. وبعد ذلك عرض فيلم موجز عن مراحل الدورة ثم ألقيت كلمتين للخريجين. هذا وألقى سعادة وزير شؤون الدفاع كلمة بهذه المناسبة أكد فيها استمرار مسيرة العطاء والازدهار بقوة دفاع البحرين والتي يقودها جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمؤازرة ودعم سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة حديثة من صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. وفي ختام كلمة عرب سعادة وزير شؤون الدفاع عن شكره لأمر الكلية وهيئة التدريس وجميع المعلمين على حرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم بكل عزم وكفاءة. كما عبر سعادته عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه الجميع بفضل إخلاصهم وعملهم الدؤوب والمثمر، داعيا سعادته لهم دوام النجاح ومستقبلا زاهرا لما فيه خير أوطاننا جميعا. وهنأ سعادته الضباط من القوات المسلحة بالدول الشقيقة الذين شاركوا أشقائهم في هذه الدورة سائلا الله لهم التوفيق والسداد، ونقل تحياتي وتهنئة صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وتمنياتي لهم بدوام التوفيق. وفي ختام الحفل قام سعادة وزير شؤون الدفاع بتسليم شهادات درجة الماجستير في العلوم العسكرية لخريجي دورة القيادة والأركان المشتركة 18 والتي شارك فيها عدد من الضباط الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى ضباط من الحرس الوطني ووزارة الداخلية. وقع معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني مذكرة تفاهم مع سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مجال التعاون والتنسيق المشترك في التدريب العسكري على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في رفع الكفاءة والجاهزية وتطوير القدرات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للحرس الوطني في البلدين الشقيقين.
هذا وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحرس الوطني في مملكة البحرين والحرس الوطني في دولة الإمارات.

0: العربية المتحدة الشقيقة، بما يعكس متانة العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويجسد حرص القيادتين الحكيمتين على توسيع مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة العسكرية بين الحرس الوطني في البلدين الشقيقين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة أسرة البرنامج تحييكم ويسعدها أن تدعوكم معها في جولة علمية معرفية.
1: أملينا أن تضيف جديدا وتدفع بنا إلى طريق الكشف والبحث، فأهلا بالجميع.

0: أعزائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم يتعلق بجانب هام في الحياة، إنه البناء الضوئي، المصنع الذي تحتاجه البشرية. يأخذنا إلى محطاته العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر.
1: إنه مصنع صامت يصنع للإنسانية كلها ما تحتاجه من طاقة وما تغتذي به من طعام.
0: إنه النبات الأخضر الذي رفد على سطح الأرض منذ أراد الله له أن ينمو ويزدهر وأن يكسو سطح الأرض، ويوجد هنا وهناك على هيئة غابات باسقة الشجر ملتفة الأغصان، أو على صورة نبات مبعثر ضئيل الحجم في بعض الجهات الصحراوية.
1: ومنذ عرف الإنسان الزراعة وإنه لا ينتج غذاء يفيض عن حاجته ويستنبت السلالات الصالحة التي تعطي أوفر غلة، ومنذ عرف الإنسان العلم وعرف إجراء التجارب وكيف ينتقي السلالات الصالحة ويهجن بين بعضها وبعضها الآخر ويكثر الأنواع ذات المناعة ضد الأمراض أو التي تحتمل تقلبات الجو أو تقاوم الجفاف، وأن الأنواع والسلالات والأصناف من المحاصيل والغلات والفاكهة والخضروات لا يضيف العلم كل يوم منها جديدا،
0: وإن الإنسانية لتعتمد اعتمادا

يكاد يكون تاماً على ما تنتجه هذه المصانع من طاقات هي ما اختزنته منذ أحقاب مغلة في القدم على صورة فحم أو بترول، أو ما تنتجه موسماً بعد آخر على صورة ثمار أو غلات تختزن المواد النشوية والدهنية والبروتينية يغتذي بها الإنسان وسائر أنواع الحيوان بطريق مباشر أو غير مباشر.

0: أصدقائنا، لقد قال أرسطو إن النبات يأخذ غذاءه من التربة، وشايع العلماء العرب المعلم الأول فيما قال، وظل سر هذه العملية البناءة التي تسمى عملية البناء الضوئي، ظل سرها مغلقا إلى أن خطر لأحد العلماء البلجيك هو فان هالمنت أن يفتح مغاليق هذا السر، فأجرى تجربة آية في البساطة،
1: ذلك بأن زرع فرعا من الصفصاف عرف وزنه في أصيص به تربة قدر وزنها، ثم تعهد نباته بالري والعناية مدى 5 سنوات تباعا، ثم خلص النبات من التربة وأعاد وزنه كما أعاد وزن التربة، فوجد أن النبات قد تضاعف وزنه عدة مرات، بل بلغ مئات الأرطال، على حين لم تنقص التربة إلا بضع أوقيات. وعندئذ قال فان هيلمنت إنه مهما يكن مصدر هذه الزيادة في وزن النبات، فإنه لا يمكن أن يكون التربة، إلا أنه عاد ليقول إن مصدر هذه الزيادة هو الماء، وعلى أنه لم يحالفه التوفيق في استنباطه الأخير، إلا أنه مهد الطريق للبحث عن المصدر الحقيقي لهذه الزيادة، وكان ذلك في أواخر القرن 17.

0: أعزائنا، في سنة 1727 ميلادية تساءل هارلز عن حقيقة الأمر، وقال إن من الجائز جدا أن النبات يأخذ بعض غذائه عن طريق أوراقه من الهواء الجوي، ولم يكن من المستطاع التقدم أي خطوة أخرى إلى أن تقدم علم الكيمياء.
1: في سنة 1754 كشف الكيماوي الإنجليزي بلاك ما أسماه بالهواء الثابت أو ثاني أكسيد الكربون.
0: وفي سنة 1772 ميلادية كشف بريستلي غاز الأكسجين، وأوضح الصلة بين الحيوان والنبات بتجربته الرائعة التي بيّن فيها أن فأراً تحت ناقوس زجاجي يعيش مدة أطول إذا وضع معه نبات النعناع الأخضر.
1: ثم وجد الكيماوي الفيزيائي الهولندي إنجين هاوز التفسير الصحيح، وهو أن النباتات تسلك مسلك الحيوانات في الظلام، وأنها في الضوء فقط تكون وظيفتها متكاملة، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتلفظ الأكسجين في العملية التي سميت فيما بعد بعملية البناء الضوئي.
0: وأن النبات لا يتنفس

0: نفس في نفس الوقت فيأخذ الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون، ولكن نسبة ثاني أكسيد الكربون المأخوذ إلى ثاني أكسيد الكربون الملفوظ نهارا هي كنسبة 40:1.
1: كما عرف بعد ذلك أن هذه العملية تجري نهارا فقط، وأن التنفس وحده هو الذي يجري ليلا، فيأخذ النبات الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون.

0: أعزائنا، في سنة 1800 كانت عملية التحول الغذائي في النبات الأخضر قد زادت وضوحا، وعرفت العلاقة بين عملية البناء الضوئي التي تنتج وتنتج الغذاء وعملية التنفس التي تتضمن أكسدة المواد الغذائية واحتراقها، وأن هذه العملية لا تتضمن كذلك التوازن الغذائي في العالم.
1: وعرفت الشروط التي ينبغي توفرها لتتم هذه العملية وتؤتي أحسن ثمارها، ألا وهي الماء والمادة الخضراء والمادة الحية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس.
0: ومن هنا سميت عملية البناء الضوئي إشارة إلى أهمية الضوء، وأن بناء المواد يكون عن طريق الضوء كما تسمى بالتمثيل الكربوني، إشارة إلى أهمية الكربون الذي يؤخذ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، كما تسمى أيضا التمثيل اليخضوري إشارة إلى أهمية اليخضور وهو الصبغ الأخضر الذي يوجد في النباتات الخضر. ونكتفي اليوم بما أخذنا إليه في الصفحات العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر، لنكمل التفاصيل عن البناء الضوئي في لقاء الغد.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة

0: يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: تفاخري يا دار يا خير الأوطان، لأنك على عرش المفاخر أميرة، وحق لي يفخر ومثلي فلاهان، ما دمت بحريني وداري شهيرة، بحريننا من شانها نرخص ثمان، نموت بس ما يعتريها مريرة، ونجاك يا داري من الوقت خذلان، حنا لك دروع وحنا الذخيرة.
1: الحقيقة بدقيقة.
2: الشباب أمل المستقبل، ومن أولويات مجلس التعاون الخليجي تحقيق التواصل بين أبنائه الشباب من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة والتواصل الإلكتروني.
1: وضع المجلس العديد من النظم والتشريعات ونظم البرامج والأنشطة، ووضع أطر العمل المشترك لتعميق التواصل الثقافي والاجتماعي بين الشباب الخليجي.
2: كما تم تنفيذ معسكرات العمل الخارجي المشترك وإشراك الشباب الخليجي في العديد من المعارض والمهرجانات الثقافية والرحلات الكشفية والعلمية والعديد من المشاركات الرياضية الخارجية.
1: سعى المجلس لإنشاء المراكز لتأهيل الكوادر والخبرات التي تمهد لتوطين الوظائف.
2: كما تم إشراك الشباب في مشاريع تنموية وبيئية وتطوعية، مثل التشجير وتمهيد الطرق الزراعية وبناء غرف الدراسة ومد شبكات المياه.
1: أقيمت مراكز تدريب الفتيات على الخياطة والتطريز وترميم المدارس والمرافق.
2: شباب وشابات في دول مجلس التعاون الخليجي هم مستقبلها، وتأهيلهم مفتاح نجاحهم،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
2: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال موسى بن عمران عليه السلام: يا ربي، أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. قالوا في الأمثال: من يخدم سيدين يكذب على أحدهما. ينبغي أن نأخذ السهل على أنه صعب، والصعب على أنه سهل. في موت الذئب عرس للثعلب، لا تبني كوخك قرب قصر، ونهار الفقير طويل. قال بعض الحكماء في الجواب الحسن: أحسن الكلام ما كان له نظام، وعرفه الخاص والعام. إن من السكوت ما هو أبلغ من الجواب، ترك الجواب داعية لارتياب. زكاة اللسان تعليم البيان، وأغمد سيفك ما ناب عنك لسانك.

0: مع خط القلم. قال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون خيار الكلام كما ينتقى أطايب التمر.
1: ما خط القلم.
0: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً

0: على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

كان المسلمون الأوائل فاتحين للبلدان بقوة الإيمان وعزيمة تغيير الحال إلى الأفضل دائماً، فكم من إقليم كان فتحه سبباً في إعزاز راية الإسلام في النفوس أكثر وأكثر، وكان سبباً لأن ينضم إلى ركب القادة العظماء شخصيات لها أثرها البارز في تاريخ المسلمين. وكم من المواقف التي سطرتها أيادي المسلمين في حياة غيرهم فأثرت بهم حتى دخلوا الإسلام رغبة وطواعية. ذات السلاسل. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جاهد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبقاء راية الإسلام خفاقة بين القبائل العربية التي أعلن بعضها ردته عن الدين وتبديله لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت تلك القبائل إلى جادة الصواب بعد حروب الردة، وبذلك واصلت خيول المسلمين في الصهيل فاتحة أطراف جزيرة العرب، ناشرة بها دين الله الإسلام، ومقوية بذلك شوكة الدين. في تلك الأثناء كانت أكبر إمبراطوريتين في التاريخ تحدان المنطقة من مختلف جهاتها، وكانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مسرحاً لأحداث وقعت بين الإمبراطوريتين بسيوف عربية، بين المناذرة حلفاء الفرس من جهة، وبين الغساسنة حلفاء الروم من جهة أخرى. حروب بالوكالة لا يجني تبعاتها إلا العرب أنفسهم، حتى أشرق الإسلام بشمسه التي امتدت أشعتها إلى من كان سبباً في تلك الحروب الطاحنة والنزاعات التي لا طائل منها. فكانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأباطرة العالم يدعوهم فيها للإسلام، فمنهم من أحسن الرد ومنهم من مزق الرسالة، كصاحب عرش فارس الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه. حينها بدأ العد التنازلي لزوال دولة بني ساسان. كانت جيوش المسلمين قد أمنت

كانت الجبهة الداخلية بعد استتباب الأمور من حروب الردة. حينها كان المثنى بن حارثة الشيباني يقود جيشه ليقضي على فتنة الردة في شرق الجزيرة العربية، وأراد التوجه إلى حدود الدولة الساسانية لفتح المناطق ناحية العراق. فكتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهدا بذلك، وانضمت إليه كتائب خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه بعد انقضاء فتنة مسيلمة الكذاب. تمركز الجيش في كاظمة، وكان على رأس العراق حاكم فارسي يدعى هرمز. كانت العرب تضرب به المثل في الخبث وسوء الأخلاق. أرسل جيش المسلمين إليه رسولاً عرض عليه الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، ولكنه أبى إلا القتال. وعلى إثر ذلك أرسل يطلب مدداً من كسرى يستعين به في مواجهة المسلمين ليصطدم بالعقلية التي لم تكن في حسبانه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه بخططه الاستراتيجية يخبئ كابوساً لجيش هرمز سوف يكلفه الكثير. بعد أن علم هرمز بتمركز المسلمين في كاظمة هم بالمسير إليها، ليفاجأ بأنهم تركوا أماكنهم إلى الأبلة شمالاً. لحق الفرس بجيش خالد إلى الأبلة وتمركز بها حافراً الخنادق ومستعداً للحرب أيما استعداد، ليفاجأ الفرس مرة أخرى بأن خالداً قد توجه مسرعاً إلى كاظمة حيث تمركز في البداية. كانت تلك الحركة المستمرة والتجهيزات المتواصلة في كل مكان يربض فيه الفرس كانت سبباً في استنزاف قواهم. فالجيش الفارسي مجهز بعتاد وجند يجعل حركته ثقيلة في مقابل حركة جيش المسلمين الذي اعتبره هرمز جيشاً بدائياً. فقد هرمز أعصابه وغضب غضباً شديداً لتلك الملاحقات. وعند عودة الجيش الفارسي إلى كاظمة تمركز عند منابع المياه ليمنع المسلمين من ورودها، وأمر هرمز جيشه بأن يربطوا بعضهم بعضاً بالسلاسل حتى يضمن أن يمكثوا في القتال فلا يهربوا عند اللقاء. استغل خالد رضي الله عنه هذه الخطوة وبث روح الحماسة في الجيش، وقال مقولته المدوية: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمر الله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. شعر هرمز بفداحة الموقف رغم عنجهيته وغطرسته التي حاول قادة جنده ومستشاروه أن يثنوه عنها دون جدوى، وكان قد أرسل يطلب المدد مجدداً من كسرى موصلاً إياه صورة الوضع في كاظمة. فأرسل كسرى مدداً ليرابط في الأبلة بقيادة قارن بن قريانس حماية للمدينة. كانت الأبلة من أهم مدن العراق لكونها ميناءً رئيسياً من موانئ الخليج إن لم تكن أقواها شأناً. ودقت ساعة الملاقاة بين الجيشين. كان من عادة الحروب في بداية المعركة المبارزة بين القادة، ومن هذه المبارزة تتحدد نتائج المعركة منذ لحظاتها الأولى. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في ملاقاة هرمز، وكان هرمز لخبثه قد اتفق مع قادته
على أن يجهزوا في المبارزة على خالد بشكل مباغت.

0: فطن لذلك القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه، الذي انطلق بين الجموع مجهزا على قادة هرمز وغدرهم، وانفرد خالد بن الوليد رضي الله عنه بالإجهاز على هرمز أمام جيشه. ذلك الجيش الذي أحس بالهزيمة النفسية في بداية النزال، فانصرف هربا من لقاء المسلمين رغم السلاسل التي كانوا قد ربطوا أنفسهم بها، والتي كانت سببا في أن يوقع بهم المسلمون الهزيمة سريعا، بينما التحق بجيش الأبلة من تبقى على قيد الحياة من جيش هرمز، لتطوى معركة ذات السلاسل، معركة هي صفحة من انتصارات المسلمين على جيش الإمبراطورية الساسانية، وليكونوا على موعد مع فصل جديد من فصول فتح بلاد فارس على يد أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات البحرين تمضي بثبات.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانه يعيش لو هو مات بانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نحن مع أحد كبار الشعراء المعروفين في شعر النبط ومن الشعراء المشهورين في نجد، وهو الشاعر الكبير محمد لعبد الله القاضي. ومحمد القاضي هو شاعر عنيزه الكبير محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالقاضي. ولد شاعرنا في وطنه عنيزه سنة 1224، وتوفي فيها سنة 1285 هجري. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات على يد والده، وقرأ الفقه والعلوم الدينية.

على يد أحد علماء بلده، ثم صار ميله إلى الأدب والتاريخ ونظم الشعر النبطي، فأكثر منه وأجاد فيه كل الإجادة. كان سخياً كريماً، قل أن يخلو بيته من الضيوف. ومن المشهور عنه أنه لما قال قصيدته التي مدح فيها بلده عنيزة وأهلها، والتي قال في مطلعها: لعل براق صدوق خياله، محنن مرنن مرجحنن وهطال، قال له أمير عنيزة عبد الله اليحيى السليم: بماذا نكافئك أبو عبد الله؟ قال: أريد مكافأتي أن كل ضيف يجي عندكم تكون ضيافته عندي في اليوم الثاني، لا يسبقني عليه أحد بعدكم. ومن هذه القصة يفهم مقدار ما هو عليه من الكرم وحبه للضيوف. وكان يعد من أغنياء عنيزة في زمانه، وله خط جميل، وكتب صحيح البخاري بخط يده. ولما بلغ 40 من عمره قل نظمه للشعر إلا في المناسبات. وفي أواخر أيامه اعترضته الأمراض، وفي أثناء ذلك قال قصيدته التي مطلعها: يا محل العفو عفوك يا كريم، ولطفك اللي كافل كل الأنام، يسميها البعض توبة القاضي. وله قصيدة في تقويم الأوقات ونجوم الأنواء يعتمد عليها في معرفة فصول السنة، ومطلعها: سبك لك نجوم الدهر بالفكر حاذق، حوى واختصر مضمونها بأمر خالق. وقد خلف شاعرنا محمد بن عبد الله القاضي 4 أولاد كلهم شعراء في الشعر النبطي، وهم عبد العزيز وهو أكثرهم وأجودهم شعرا، وسليمان وحمد وإبراهيم، وهو من أغزر شعراء النبط إنتاجا وأقواهم معنا. وتميز محمد بن عبد الله القاضي في جميع الأغراض الشعرية التي كتب فيها، خصوصا الوصف والحكمة والغزل. ويظهر في شعره تأثره ببعض السابقين من الشعراء أمثال محسن الهزاني ومحمد بن لعبون. تبادل القصائد مع بعض شعراء عصره، ومنهم الشاعر الأمير أحمد بن محمد السديري. الجدير بالذكر أن بعض أحفاد الشاعر عاشوا في البحرين، وكونوا تجاراً معروفين في سوق المنامة. وللشاعر الكثير من القصائد المتميزة، منها قوله: الصبر محمود العواقب أفعاله، والعقل أشرف ما تحلت به الحال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر وشوم وغربال. وقصيدته التي يستهلها قائلاً: أجل عنك ما الدنيا بيلحق لها تالي، غرورا ترد الحزب الأول على التالي. ومن روائعه التي يتداولها عشاق شعر النبطي قوله: الأبصرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي، أفيض عليها أسرار ملتج بالحشا، كل شعيب له مفيض ومطافي. ومن غزلياته قوله: البارحة لمورد الخد صادفت، حي ومن بعد التحية سقاني. وفي شكوى الغرام قال القاضي: حل الفراق وبيح الوجد مكنون، قلب تعايو فيه شطرين الأطباب. وقال أيضا في نفس الغرض: من ناظري دمعي على الخد مسكوب، ومن حوادث شاب راسي وأنا شاب. ومن قصائده المتميزة في هذا المجال: مرت بي القدرة على المطرح اللي صعدت به وعليت، مع غض الأطفال أيام نقطف زاهر المستظلي، وحلو قطف أزهار نوار الأقبال. ومن أبدع قصائده هذه القصيدة اللي يرحب فيها بطيف الأحبة: لطيف رحبا وتسليما عدد ما هل، وابلا على الخد همالا وهطالي، أو عد ما سل من روحا وما سلسل، آدم حوى من الأول إلى التالي. ومما يستغربه قراء الشعر وصفه للسفن في العاصفة، وهو في مدينة تقع في وسط الجزيرة العربية وليس من سكان السواحل. يقول في نفس القصيدة: محمل غرامي طبع في غبة بهزل، كسر اللياحة وجاه الموج من عالي، لا شر لا بيص لا به فرمن بهجل، دمت عقب ما صفقه الموج من عالي. أما ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي فقد طبع عدة مرات، وأول من شرع في ذلك الشاعر خالد بن محمد الفرج في عام 1952، وطبع في دمشق. وفي عام 1956 أصدر عبد الله الخالد الحاتم بعض أشعاره ضمن كتابه الشعر النبطي، كما أصدر محمد سعيد كمال جزءا خاصا من سلسلته الأزهار النادية في أشعار البادية عن الشاعر محمد عبد الله القاضي. ومؤخرا صدر ديوان له برواية عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعي من شعراء عنيزة. أما قصيدته التي نحن بصددها في هذه الحلقة فهي قصيدة شهيرة في وصف القهوة، وقد طارت شهرتها في الآفاق، وهي كما قال الباحث الأستاذ إبراهيم حامد الخالدي: نادرة في بابها لمحتوتها.

0: من دقة الوصف وإبداع التصوير والسلاسة في اختيار الألفاظ وتسلسل الأفكار. ومن الراجح أن تكون هذه الرواية من نفس الخيال، ولكن جمال الوصف في القصيدة يدعوكم إلى الاستماع إليها، فهي بنا مع هذه الأبيات في وصف صناعة القهوة للشاعر محمد بن عبد الله القاضي.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشواق من عام الأول به دواكيك وخفوك، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها سرارا كتمها بصندوق. لا عن له تذكار الأحباب واشتاق، باله وطاف بخاطره طاري الشوق. دنيت له من غالي البن مالاق، بالكف ناقيها عن العذف منسوق.
0: يا مل قلب يعني معناته يا من يعين ويساعد هذا القلب. التم الأشفاق وقت غروب الشمس، دواكيك جمع دكاك وهو ما يدك في الصدر من آلام وهواجس، خفوق يعني خفقان، سواهيج من سهجه يعني دهاء أو سحقة، الإطراق التفكير، صندوق يعني به الصدر الكتوم للأسرار، ليعن له إذا خطر في باله، العذف النفاية نفاية القهوة، منسوق منظف مزالة منه الشوايب.
1: احمس ثلاثا يا نديمي على ساق، ريحه على جمر الغضا يفضح السوق. اياك والنية وبالك والاحراق، واصحى تصير بحمسة البن مطفوق. لاصفر لونه ثم بشت بالعراق، صفرا كما الياقوت يطرب له الموق. وعطت بريح فاخر فاضح فاق، ريحه كما العنبر بالانفاس منشوق. دقه بنجر يسمعه كل مشتاق، راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق.
0: أحمس الحمس هو القري، على ساق يعني متتابعة، جمر الغضا الجمر الذي يؤخذ من شجر الغضا، يفضح السوق يعني تنتشر ريحته في الطرقات والأسواق، النية يعني الني وعدم النضوج، حمسة البن الحمس هو القلي، مطفوق متسرع، بشت بالأعراق تصاعد منها مثل العرق، يطرب لها الموق تسعد من ينظر إليها، عطت فاحت رائحته، العنبر مادة عطرية تستخرج من الحوت، نجر يعني هاون،
1: ولقم بدلة مولع كنها ساق، منصوبة مربوبة تقل غرنوق، خله تفوح وراعي الكيف يشتاق، إلى طفح له جوهر صح له لوق. أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق، وكبارها الطافح كما صافي الموق. وزله على وضحا بها خمسة ارناق، هيل ومسمار بالأسباب مسحوق، مع زعفران والشمطري إلى انساق، والعنبر الغالي على الطاق مطبوق.
0: منصوبة منتصبة، ثقل يعني مثل غرنوق طائر طويل الساق، طفح يعني صعد الحباب الأعلى، قموره حبابه الشبيه بالقمر، الزمرد نوع من الأحجار الكريمة، الأشعاق اللمعان، الطافح الصاعد إلى الأعلى، الموق المآقي العيون، زله يعني سكبه، واضحه يقصد الدلة، أرناق أنواع، هيل الهيل أهم عنصر في صناعة القهوة العربية، مسمار هو القرنفل، مسحوق مطحون، الزعفران من التوابل، صبغ أصفر زاهي اللون ويضيف نكهة طيبة، الشمطري نوع من الطيوب وهو من النعناع المعروف بالحبق أو نعناع الجبل، على الطاق مطبوق وضع فوق بعضه البعض.
1: فيلجتمع هذا وهذا باتفاق، صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، فنجال صين زاهي عنها الارماق، تغضي وكرسيه غدان المعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق، رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق، دم الغزال لمزع منه معلوق، خمر إلى منه تسلسل بالارياق، وعليه من ما صافي الورد مذلوق، راعيه كنه شارب ريق ترياق، كاس الطرب وسرور من ذاق له ذوق.
0: ابتفاق باتفاق مناسب، كفيت العوق دعاء بالصحة والسلامة، الأرماق نظرات الحضور الذين يرمقونه بعيونهم، تغضي الإغضاء والنظر إلى الأسفل، أغدان تخوت الثياب أو ما تعلق عليه الملابس، شبراق المختلط الألوان كقوس قزح، رنق لون تصور يعني صار في صورة شيء أو يشبه الشيء، على الطوق كصورة الطوق في رقبة الحمامة بألوان متعددة وهو تصوير جميل ومميز وغير مسبوق، راق صفاء، المزع انفتق، معلوق المعلوق أحد الشرايين الرئيسية في القلب، الرياق جمع الريق ويقصد الطعم والذوق، مذلوق

0: مصبوب مندفق ترياك الترياك الافيون
1: يحتاج من خمر السكارى الى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفوق عبث يعيل بحبه منه ما ماق وهو يضاهي باهي البدر بشعوق بين شفتاه لاغن اجبار قنحاق عجل رفيفه بالطه الغرج بطبوق سطر كتب من حبر عينه بالاوراق خديه صادين ونونين من فوق كان العرق بخدودها حصل ارناق ينثر على الوجنات بلورة الشوق إلى تبسم شع واشرق بالأفاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوق بالعنق كن المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدهوق يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول انضامها الثقل من فوق إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاك والعمر ملحوق فيلا حذر ما قلت عندي في الأرزاق بيدي كريم كافل كل مخلوق هذا وصلوا عد ما ناض براق أو ما شك الفرقة شفيق المشفوق على النبي ما زج زاج بالأوراق وله صحبه عد ما سيق مسيوق
0: مفوق ما إلى ناحية ناحية يعني ناحية واحدة عبث دلوع دلع يعيل عال ابتدى المناكفة والمشاغبة ماق طغى وتجبر يضاهي يعادل شابه باهي جميل واضح الجمال بهي الطلعة شعوق يعني لماع إلى غنج إذا تدلل حاق ظهر فجأة رفيفه لمعانه الطهى الغمام أو السحب غرق بطبوق أي مطر غزير جدا خديه صادين ونونين من فوق يعني شبه العينين بصادين والحواجب بنونين حص لؤلؤ ثمين أرناق أنواع مختلفة أصناف عديدة نثر على صفحات بلورة الشوق شبه الخد بالبلورة التي انتثرت عليها ألوان مختلفة من اللؤلؤ الغالي شع عضاء بدا كالشعاع اللامع سحار منطوق يسحرك بجمال حديثه ومنطقه المسك عطر طبيعي زكي الرائحة ما يعني ماء المشخص الذهب والشاخ الفضة أي ماء ذهب على فضة اللون ممزوج ذهب وفضة برفق يعني بهدوء مدمج الساق أي سيقانها ممتلئة يفصم يفهق يكسب أحجول الحجل طوق تضعه النساء في أسفل الرجل إلى حضر إذا تحقق ما تحدثت عنه
1: يا مل قلب كل ما التم الأشفاق من عام الأول بهد واكيك وخفوق يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق لعن له تذكار الأحباب واشتاق باله وطاف بخاطره طاري الشوق دنيت له من غالي البن مالاق بالكف ناقيها عن العذف منسوق احمس ثلاثا يا نديمي على ساق ريحه على جمر الغضب يفضح السوق إياك والنية وبالك والأحراق وصحى تصير بحمسة البن مطفوق لصفر لونه ثم بشت بالأعراق صفرة كما الياقوت يطرب له الموق وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالأنفاس منشوف دقه بنجر يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق وزله على وضحا بها خمسة أرناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق مع زعفران والشمطري إلى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق فيلاجتمع هذا وهذا باتفاق صبه كفيت العوق عن كل مخلوق بفنجال صين زاهي عنها الارماق تغضي وكرسيه غدان المعشوق الى انطلق من ثعبته تقل شبراق رنق تصور للحمامه على الطوق شكل على الفنجال لونه الى راق دم الغزال لمزع منه معلوق خمر الى منه تسلسل بالارياق وعليه منما صافي الورد مذلوق راعيه كنه شارب ريق ترياق كاسط طرب وسرور من ذاق له ذوق يحتاج من خمر السكارى إلى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفوق عبث يعيل بحبة منه ما ماق وهو يضاهي

هي البدر بشعوق بين شفتاه لا غنى جبارق انحاق عجل رفيفه بالطه الغرج بطبوق سطر كتب من حبر عينه بالاوراق خديه صادين ونونين من فوق كان العرق بخدودها حصل ارناق ينثر على الوجنات بلوره الشوق الى تبسم شع واشرق بالافاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوق بالعنق كان المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول انضامها الثقل من فوق إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاك.

0: المخلوق هذا وصلوا عد مناض براق أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق على النبي ما زج زاج بالأوراق وله صحبه عد ماسيق مسيوق.
1: وختاما نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص،

لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لي ورق وحديد، أرفض إحساس الحبر وجرح سكين الصدر.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، عندي حب شباب، ونصحتني طبيبتي إن أنا أستخدم حبوب الروكاتين المشهور حق حب الشباب، لكن ربعي نصحوني إن ما أستخدمه لأنه يسبب عقم، وأنا الصراحة وايد تخوفت، ما أدري هل هالكلام صحيح ولا مو صحيح، ممكن تفيديني؟
3: أهلا فيك يا عيسى، أنا سعيدة إن أنت قررت إنك تعالج حب الشباب، لأن كل تأخير في علاج حب الشباب ينتج عنه آثار وحفر ما لها داعي، وعلاجها في المستقبل يكون وايد مكلف ومزعج ويطول. إني حق موضوع الروكوتين، أو اللي إحنا نسميه باللغة الكيميائية إيزوتروتينوين، في ناس أيضا تسميه روديكار، يعتمد يعني على الشركة اللي تصنعه تسميه بشكل مختلف. الروكوتين قصته يا جماعة إنه هو حبوب تحتوي على تركيز عالي من فيتامين ألف، علاج رائع حق حب الشباب الشديد أو اللي يترك أثر أو اللي ما استجاب للأدوية الموضعية. عيب الروكوتين الوحيد إنه يسبب جفاف شديد في الجلد، في الفم، وفي العيون، ولكن ممكن المضاعفات تناقشها مع طبيبك. نركز على شيء واحد، هو موضوع العقم. أثناء أخذ العلاج يا عيسى أو أي مريض آخر، ما ينفع يصير فيه حمل، سواء رجل أو مرأة. بعد إنهاء فترة العلاج، عقب آخر حبة تأخذها شهر واحد، ممكن الواحد يسوي مانع. بعد هذا الشهر ممكن يصير فيه الحمل بكل أمان حسب ما أثبتته الدراسات. وحقيقة بيني وبينكم، الروكوتين في ظرف 24 ساعة يطلع من الجسم، ولكن أحلى للأمان نضيف حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع إضافية. إذا إجابة سؤالك يا عيسى، الروكوتين لا يسوي عقم، ولكن أثناء أخذ العلاج لازم ما يتم فيه حمل، وبعد آخر حبة شهر واحد احتياط، وبعدين ممكن الواحد يرجع إلى حياته الطبيعية بإذن الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تدري أنك تقدر تسيطر على غضبك؟ انتبه لمشاعر الغضب اللي تزيد في بعض الأحيان، وهي إشارة لك علشان تزيد الشكر والامتنان لله عز وجل على نعمته. سيطر على الغضب من خلال التنفس، التأمل، والشكر على نعم الله عليك. استشعرها، اطمئن وابتسم، وخلك عارف أن مشاعر الغضب ما تيجي من الخارج، ولكن تيجي من أعماقك وذكرياتك القديمة اللي تطلع فجأة. علشان كذي قابل الغضب بالشكر والحب والامتنان، جربها واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو شوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء مملكة البحرين، وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. هذا وعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها، معتبرة أنها تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن. وتؤكد في بيان لها أصدرته وزارة الخارجية أن الهجوم الأخير الذي وقع صباح اليوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، فيما شددت على احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها. إلى ذلك، دولة قطر تؤكد أن الهجوم الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت يعد انتهاكا سافرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي، وتؤكد في بيان لها أصدرته وزارة الخارجية تضمن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. والأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أن الهجمات الإيرانية الغادرة على مملكة البحرين ودولة الكويت هي استمرار لنهج إيران الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. مجلس الوزراء السعودي يعقد جلساته الأسبوعية وينوه بتأكيد المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على الالتزام بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وأجهزتها المعنية لمحاربة هذه الآفة ودعم المساعي الرامية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية لبناء مستقبل آمن ومستقر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحية

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها. في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

السيارة. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج

0: الله الله الله الله الله الله شنو هذا؟ شال غرية الماء ترس الشارع الصاير هيكون وطلت همس وأنا ما أدري.
1: ياه لا لازم أعرف سر هالغرقة. إيش سالفة هالماي؟ ها
0: شفيع شفيعو يا شفيع تعال
2: وصلوا يا بيه ما بعصروا يا بيه.
0: أنا أقول هالماي ماسك الهوز والماي يهدر في الشارع. شوف الماي صار فينا الفريج صار نهر.
2: بابا هذا بيت مو مال أنت.
0: إيش قصدك يعني؟ فهمني. أقولك شيء ونادم عزبك. يلا يلا يلا بسرعة يلا نادم عزبك.
2: معزب أنا في نوم بابا في نوم. شو بابا أنا كلام زايد قرقر قرقر ما يبي. أنا قصر شارع أنت ما يسوي تعطيل مشان أنا.
0: شوف شفيعو لا تنسى نفسك. روح نادم عزبك بيوسف قبل لا أغسل شراع تحت. يلا
2: مذكور بابا مذكور. أنا بابا من الصبح الصبح أنا قصر نظيف. أنا ياكل فطور. أنا حلل أنت عارف شو تقول حلل معاش مال أنت.
0: أنت حللت الماي حبيبي ارتفعت فاتورة الشهر. إذا هذا قصيلك اليوم الله يعينك يا أبو يوسف.
1: إذا ما علمت معزبك أبو يوسف وخليته يغسل شراعك هين.
2: بابا الله يخليك بابا الله يخليك. أنت ما في قولة ما في كلام بابا. شوف أنا أقول مشان أنت واحد سر بابا واحد سر.
0: قول.
2: شوف بابا
0: إيه؟
2: هذا اليوم هذا في ناس يجي مشان بابا قول حتى شارع لازم سوي نظيف.
0: شارع قصدك سوي نظيف هاي؟
2: شارع إيه بابا إيه.
0: في ناس هاي؟ ومنو هالناس؟ تعال علمني ومنو هالناس؟ ولا عزمني ولا قال لي وانا ياره.
2: انت ما في يجي. انا انا انا انا يعرف بابا. شوف بابا عزم هذا. انا اعرف يعزم هو من هذا منو؟ بابا شاهين. بابا شاهين
0: ايه؟
2: بابا عبد الرحمن
0: ايه؟
2: بس انت ما في عزم.
0: انا لا ما في يعزم. هي يا جاري العزيز هي.

0: وي وي وي وي هالهندي وهقنا شلون الحين؟
1: ايش دران عنه؟ ملقوف قال عن كل شيء، قال عن اللي عازمينهم.
0: وي وانت شلون عرفت؟
1: داز المسج فيه عتاب وصورة ريال يبكي بعد.
0: بعد شو تسوي يا ربي؟ ما عنده من يسلي ريال عزوبي مناش بك انت الوحيد اللي معطي وي بالفريج.
1: يبا الجار للجار، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار.
0: في جار القرب منه نقمة والبعد عنه غنيمة.
1: واحد من يرانك يكون عندك مناسبة ويقول لك حياك الله، ولا انهم يعطونا مصافط للمعازيم؟
0: بصراحة إلا هذا الحنان بدر،
1: عشان كذي ما بيخسره.
0: أنا أقول لك قول له إن العزيمة للحريم،
1: وإذا شفيعه خار كل شيء حقه وقال له عن كل شيء،
0: يعني بيكذبك أنت ويصدقه؟
1: يبا يكذبني ويصدقه. نسيتي إن أسرار الفريج كلها أنا عرفها، والسبة شفيع، يعني الخدم أساس الفتنة.

0: فيك منورة، كسرت الجرس يبا.
1: واللي عافيك واللي عافيك، سياراتكم عند بيتنا.
0: ما عليه، الأهل يبا عازمين ناس وكلها ساعة ويمشون.
1: مالي شغل، الحين يطلعون ويوخرون سياراتهم.
2: هذا وإحنا إيران؟
1: آه،
3: مو كل يار يا أبو يوسف.
4: ولين هذا قاعد لنا قاعدة
1: الحين شلون؟
0: ما علي يبا، امسحها بويهي.
3: امسحها بويهيك؟ ليش وجهك فوطة؟
0: ايش حيط ومحيط قاموا يتشمتون فيني. الله يسامحك يا يوسف.
3: ايش قصدك؟
0: ما اقصد شيء. شو اللي تامر عليه الحين؟ اللي تطلبه يبا انا راضي فيه، بس ما ابي اطلع الحريم فشله يبا ويقولون بعدين عني جيراننا مو متعاونين معانا.
1: الله، نسيت يا ابو يوسف، عسى ما احد صفط يم بيتك كسرت بيتي عشان نوخر السيارات.
0: هذا يبا قبل، طال عمرك قبل.
5: والاول تحول.
1: غيرت الحكي بدقيقه.
3: مقيوله يبا، ما تعرف قديري الا لما تجرب غيري.
1: ساعه واحده وبس لا غير، وبعدها بتشوف شيء ما شفته.

0: شلون يعني ها؟ هذا تهديد ها؟
1: أقول يبا خلي الليلة تطوف على خير.
0: يبا وليش نسكت عنه؟ عيب، احنا جيران ما يتحمل يوم واحد بس؟
2: ورد وأقول إن في جار سبحان الله نعمة وفي جار يصير نقمة.
0: الحين يبا انت عزمت ربعك كلهم إلا هذا؟
1: واللي مشيش علي قاعد يضحك علي.
2: وليش ما تروح تعزم الحين؟
1: أعزمه؟ لا يبا هذول ما يتوالمون معاه، مثقفين وبدر حكي كله عن الحداق ومغامراته في الحداق.
2: ما تسوى عليك هالعزيمة، وهو ما عنده شغل قاعد بس يراقب اللي رايح واللي راد ويراقب حركاتك.
1: من هالتقاعد من تقاعد هذه حالته. ليش انت مستغربة من حاله؟
2: لو يتزوج ما يتغير حاله؟
1: ومن هي هذه اللي ترضى فيه؟ اللي قلبها لازم يصير كبير، من هي هذه؟ أنا أقول روحي حق ضيوفك وبعدين نفكر بالموضوع.

0: تدري شلون؟ اليوم مسويت لك ذاك مطبق السمك. خلي ريحته تبطل راس.
1: وليش توصفين لي يا؟ ليش توصفين لي مطبق السمك؟ خليني انا اكل على الغداء.
0: انا قلت لك عشان نقصد جارنا بدر.
1: ام يوسف سدي هالموضوع هذا.
0: ما يصير ترى هو ما يقصر، بس انا مشكلتي يحب الهذرة. انطر علي بس على ما ازوجه.
2: صار خطابة.
0: احنا عزايمنا وايد ونقصاتنا وايدة وما فيها شيء لو اتنقص لها اقطيعة كذي هوية سايقة المسكين.
1: امس يتطنز علي مع جاري عادل.
2: من الحرة يبا، من الحرة هو محتر.
0: ايه شاف الريايل كلهم طالعين وقال ليش انا مو معاهم.
2: بصراحة يبا فشله، انت عودت على انك تعزمها دوم.
1: وغيرت فكرتي، ايش يصير؟
0: وانا بلعبها كذي بنساحل بهالسميكه الحلوه وباكر بشي ثاني، ومهما كان هذا جارنا.
3: الى اللقاء في الحلقه القادمه مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضا

أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك خجلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وبردها على القلب، إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم.
1: ما خط القلم.
2: تكون الحرب عادلة عندما تكون ضرورية، ويكون استعمال السلاح

0: قال أبو نواس: قلت لرجل من البخلاء: لم تأكل وحدك؟ فقال: ليس هذا سؤالا يوجه لي، وإنما السؤال على من أكل مع الجماعة، لماذا يأكل مع الجماعة وليس وحده؟ فعجب أبو نواس وسأله: لماذا؟ فقال البخيل: لأن الأكل مع الجماعة تكلف، والأصل أن تأكل منفردا.
1: ما خط القلم.
0: قال حكيم: لا يغرنكم ظرف الرجل وفصاحته، وإن كان مع ذلك قائم الليل صائم النهار، إذا رأيتم فيه ثلاث خصائل: العجب، وكثرة الكلام فيما لا يعنيه، وأن يعيب على الناس ما يأتي مثله، فإن ذلك من علامة الجاهل.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجود يكون حال العسر، والصدق يكون حال الغضب، والعفو عند المقدرة.
1: ما خط القلم.
0: الزاهد هو الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح، وإن فاتته الدنيا لم يحزن. عبد الله بن المبارك. قال المتنبي: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم، لو كان يمكنني سفرت عن الصبا، فالشيب من قبل الأوان تلثم، ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه من دستور مملكة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.

0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، أسرة البرنامج تحييكم ويسعدها أن تدعوكم معها في جولة علمية معرفية.
1: أملينا أن تضيف جديدا وتدفع بنا إلى طريق الكشف والبحث، فأهلا بالجميع.

0: أعزائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم يتعلق بجانب هام في الحياة، إنه البناء الضوئي، المصنع الذي تحتاجه البشرية. يأخذنا إلى محطاته العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر.
1: إنه مصنع صامت يصنع للإنسانية كلها ما تحتاجه من طاقة وما تغتذي به من طعام.
0: إنه النبات الأخضر الذي رفد على سطح الأرض منذ أراد الله له أن ينمو ويزدهر وأن يكسو سطح الأرض، ويوجد هنا وهناك على هيئة غابات باسقة الشجر ملتفة الأغصان، أو على صورة نبات مبعثر ضئيل الحجم في بعض الجهات الصحراوية.
1: ومنذ عرف الإنسان الزراعة وإنه لا ينتج غذاء يفيض عن حاجته، ويستنبت السلالات الصالحة التي تعطي أوفر غلة، ومنذ عرف الإنسان العلم وعرف إجراء التجارب وكيف ينتقي السلالات الصالحة ويهجن بين بعضها وبعضها الآخر، ويكثر الأنواع ذات المناعة ضد الأمراض أو التي تحتمل تقلبات الجو أو تقاوم الجفاف، وأن الأنواع والسلالات والأصناف من المحاصيل والغلات والفاكهة والخضروات لا يضيف العلم كل يوم منها جديدا.
0: وإن الإنسانية لتعتمد اعتمادا يكاد يكون تاما على ما تنتجه هذه المصانع من طاقات هي ما اختزنته منذ أحقاب مغلة في القدم على صورة فحم أو بترول، أو ما تنتجه موسما بعد آخر على صورة ثمار أو غلات تختزن المواد النشوية والدهنية والبروتينية يغتذي بها الإنسان وسائر أنواع الحيوان بطريق مباشر أو غير مباشر.

0: أصدقائنا، لقد قال أرسطو إن النبات يأخذ غذاءه من التربة، وشايع العلماء العرب المعلم الأول فيما قال. وظل سر هذه العملية البناءة التي تسمى عملية البناء الضوئي، ظل سرها مغلقا إلى أن خطر لأحد العلماء البلجيك هو فان هالمنت أن يفتح مغاليق هذا السر، فأجرى تجربة آية في البساطة،
1: ذلك بأن زرع فرعا من الصفصاف عرف وزنه في أصيص به تربة قدر وزنها، ثم تعهد نباته بالري والعناية مدى 5 سنوات تباعا، ثم خلص النبات من التربة وأعاد وزنه كما أعاد وزن التربة، فوجد أن النبات قد تضاعف وزنه عدة

ثلاث مرات بل بلغ مئات الأرطال، على حين لم تنقص التربة إلا بضع أوقيات. وعندئذ قال فان هيلمنت إنه مهما يكن مصدر هذه الزيادة في وزن النبات فإنه لا يمكن أن يكون التربة، إلا أنه عاد ليقول إن مصدر هذه الزيادة هو الماء، وعلى أنه لم يحالفه التوفيق في استنباطه الأخير إلا أنه مهد الطريق للبحث عن المصدر الحقيقي لهذه الزيادة، وكان ذلك في أواخر القرن 17.

0: أعزائنا، في سنة 1727 ميلادية تساءل هارلز عن حقيقة الأمر، وقال إن من الجائز جدا أن النبات يأخذ بعض غذائه عن طريق أوراقه من الهواء الجوي، ولم يكن من المستطاع التقدم أي خطوة أخرى إلى أن تقدم علم الكيمياء.
1: في سنة 1754 كشف الكيماوي الإنجليزي بلاك ما أسماه بالهواء الثابت أو ثاني أكسيد الكربون.
0: وفي سنة 1772 ميلادية كشف بريستلي غاز الأكسجين، وأوضح الصلة بين الحيوان والنبات بتجربته الرائعة التي بيّن فيها أن فأراً تحت ناقوس زجاجي يعيش مدة أطول إذا وضع معه نبات النعناع الأخضر.
1: ثم وجد الكيماوي الفيزيائي الهولندي إنجين هاوز التفسير الصحيح، وهو أن النباتات تسلك مسلك الحيوانات في الظلام، وأنها في الضوء فقط تكون وظيفتها متكاملة، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتلفظ الأكسجين في العملية التي سميت فيما بعد بعملية البناء الضوئي.
0: وأن النبات لا يتنفس في نفس الوقت فيأخذ الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون، ولكن نسبة ثاني أكسيد الكربون المأخوذ إلى ثاني أكسيد الكربون الملفوظ نهارا هي كنسبة 40:1.
1: كما عرف بعد ذلك أن هذه العملية تجري نهارا فقط، وأن التنفس وحده هو الذي يجري ليلا، فيأخذ النبات الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون.

0: أعزائنا، في سنة 1800 كانت عملية التحول الغذائي في النبات الأخضر قد زادت وضوحا، وعرفت العلاقة بين عملية البناء الضوئي التي تنتج وتنتج الغذاء وعملية التنفس التي تتضمن أكسدة المواد الغذائية واحتراقها، وأن هذه العملية لا تتضمن كذلك التوازن الغذائي في العالم.
1: وعرفت الشروط التي ينبغي توفرها لتتم هذه العملية وتؤتي أحسن ثمارها، ألا وهي الماء والمادة الخضراء والمادة الحية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس.
0: ومن هنا سميت عملية البناء الضوئي إشارة إلى أهمية الضوء، وأن بناء المواد يكون عن طريق الضوء كما تسمى بالتمثيل الكربوني، إشارة إلى أهمية الكربون الذي يؤخذ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، كما تسمى أيضا التمثيل اليخضوري، إشارة إلى أهمية اليخضور وهو الصبغ الأخضر الذي يوجد في النباتات الخضر. ونكتفي اليوم بما أخذنا إليه في الصفحات العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر، لنكمل التفاصيل عن البناء الضوئي في لقاء الغد.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا البحرين.
2: بورتريه، شخصيات بحرينية.
3: عندما تجلس في مقعدك على متن طائرة الناقلة الوطنية طيران الخليج،

تنتظر الإقلاع تستمع إلى موسيقى تعزفها الأوركسترا. قد يعتقد البعض أنها سيمفونية لموزارت أو بيتهوفن، ولكنها في الحقيقة إحدى الأغاني الشعبية لأحمد الجميري أو الفنان محمد علي عبد الله، أعاد توزيعها وحولها لموسيقى أوركسترالية اللواء الدكتور مبارك نجم عبد الله عيسى نجم.

الدكتور مبارك نجم من مواليد مدينة المحرق عام 1957، تدرج في مدارس البحرين حتى تخرج من مدرسة الهداية الثانوية في عام 1973 ليحصل على منحة للدراسة في مصر، حيث درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار وتخرج في عام 1981 بدرجة امتياز. بدأ بتأليف الموسيقى وهو لم يتجاوز 13 من عمره. سجل أول أغنية من ألحانه في القاهرة بمصاحبة الفرقة الماسية وهو في الصف الأول ثانوي، وبعد التحاقه بالفرقة الموسيقية لشرطة البحرين التابعة لوزارة الداخلية قدم الكثير من الإسهامات التطويرية للفرقة موسيقيا وإداريا، وهي من أقدم الفرق الموسيقية العسكرية في المنطقة، ويعود تأسيسها إلى عام 1929.

0: الدكتور مبارك نجم حاصل على العديد من الشهادات العليا في مجال الموسيقى العسكرية والموسيقى العالمية، وحاز على 4 شهادات لم يسبق لأي طالب خارج بريطانيا ودول الكومنولث أن حصل عليها في مجال قيادة الفرق الموسيقية من أعرق المعاهد الموسيقية الملكية في بريطانيا. حاز على تقدير العالم وكرم في أكثر من محفل موسيقي عالمي نظير الخدمات الجليلة التي يقدمها للموسيقى العسكرية بشكل خاص وللفن بشكل عام داخل وخارج مملكة البحرين.
1: الدكتور مبارك نجم.
0: بورتريه شخصيات بحرينيه.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: معركة عجيبة منزوية في صفحات خاصة عن الصراع بين الشرق والغرب في سبيل المياه الدافئة، معركة نهر يالو في منشوريا.
1: ومع هذا فإن المؤرخين يعتبرونها من أهم المواقع الحربية في تاريخ العالم الحديث، ففيها لأول مرة يهزم جيش ياباني قوات أوروبية حديثة معدة أحدث إعداد، قوات روسيا القيصرية.
0: والأعجب أن هذه الهزيمة تمت لأن رجلا ذكيا بالغ الذكاء إلى حد العبقرية أحسن خديعة كل إدارات المخابرات العسكرية في جميع دول أوروبا في ذلك الوقت، حتى لقد استحق عن جدارة لقب
2: أستاذ المخادعين.
0: لقد مات كل من كان له ضلع في المعركة ومقدماتها، غير أن صفحات خاصة في مذكرات الجنرال الروسي يابلونسكي تعيد إلينا القصة بكل طرافتها وكل إثارتها.
3: أجل يا أعزائي المستمعين، كانت الأحداث حقا بالغة الطرافة والإثارة. اسمحوا لي أولا أن أقدم لكم نفسي، أنا الجنرال يابلونسكي، أحد أخطاب قلم المخابرات السرية للقيصر منذ عام 1880. يمكنكم إذن تصور ما كان لدي من خبرة في هذا الباب. في عام 1901 جاءنا في سان بطرسبرغ الكابتن تنما، ملحقا عسكريا للسفارة اليابانية، رجل طويل القامة برونزي الوجه، مهيب رائع في بزته العسكرية، حسن الحظ جدا مع النساء والفنانات منهن على الخصوص، وكان لابد أن يكون له ملف خاص بالإدارة، وإليكم بياناته.
2: من أعرق الأسر في بلادي، وأبوه من أصدق مستشار الميكادو،
4: يشتهر بالكياسة والمهابة والرقة.
3: ثم تأتي المعلومة البالغة الأهمية،
2: له قدرة خارقة على الوصول إلى الأسرار العسكرية للدولة التي يعمل في عاصمتها.
3: لهذا كان لابد أن يكون الكابتن تنما موضع اهتمام خاص من إدارتنا.
1: ولماذا يا جنرال يابلونسكي؟
3: لماذا؟ لأننا كنا ندرك أن نشوب الحرب بيننا وبين اليابان في الشرق الأقصى إن هي إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الحقيقة المخيفة التي بدأت تتضح أمام أعين رجال إدارة المخابرات الروسية، وهي

0: أنه منذ وصول الكابتن تاناما وأسرارنا العسكرية تتسرب بطريقة مريبة إلى طوكيو، لذلك أسرع مدير المخابرات إلى عقد اجتماع مغلق بالغ الأهمية.
1: لست أقبل منكم أيها السادة أي أعذار، أريد أن نصل في أسرع وقت ممكن إلى الطريقة التي ينفذ بها الكابتن تاناما إلى أسرارنا.
0: سيدي، لقد وضعناه تحت المراقبة الشديدة مدى عام، ولكن دون جدوى. كنا نراقب كل ضابط روسي يصادقه، ولكن لم نجد ما يريد.
1: وصلاته النسائية؟
0: إنه يختلط بعدد من الفتيات، ولكنها صلات من نوع مألوف، بل لقد دسسنا عليه بعض الأجيرات فلم نصل إلى شيء.
1: ومع هذا فإن تقارير جواسيسين تؤكد أن أنباءنا العسكرية تتسرب إلى طوكيو. ما رأيك يا جنرال يابلونسكي؟
0: ليس أمامنا يا سيدي المارشال إلا شيء واحد، وهو أن نخرجه من البلاد، راجين أن لا يخلفه من يدانيه براعة ورقة وظرفة.
1: ولكن كيف نرغمه على الخروج دون أن نتسبب في أزمة سياسية؟
0: نضع في طريقه فتاة بالغة الإغراء، فإذا تورط معها هددته بالفضيحة. عندها قد يفكر كعادة هؤلاء الناس في أمرين، إما الانتحار وإما اعتزال الحياة العامة.
1: حسنا، اكتب لي تقريرا بتفاصيل الخطة التي تقترحها يا جنرال يابلونسكي.
0: وكان من السهل إيقاع تاناما في الفخ. دسسنا عليه ممثلة روسية بالغة الجمال شديدة الإغراء، وسارت الخطة كما توقعنا إلى مرحلة قيامها بتهديده بالفضيحة، الزواج أو التشهير به.
2: لقد خدعتني يا كابتن تاناما خديعة لا يزيل عارها إلا الزواج. إن لم تتزوجني أرسلت بتفاصيل علاقتك بي إلى كل الصحف في بلادك وبلادي ثم انتحرت.
3: أرجوك أتوسل إليك يا نسكايا، أعطيني فرصة للتفكير حتى مساء الغد.
0: في صباح اليوم التالي وقع ما لم أكن أتصوره أبدا. ألو؟
3: جنرال يابلونسكي، أنا تاناما، كابتن تاناما.
0: أهلا بك يا كابتن، يا لها من فرصة طيبة، لم أرك منذ حفل السفارة في يناير الماضي. كيف الصحة؟
3: على ما يرام يا جنرال يابلونسكي، أود أن أراك حالا على انفراد.
0: أنا تحت أمرك، أتحب أن أوافيك في السفارة؟
3: كلا، الأمر عاجل وهام جدا، هل أطمع في أن أقابلك على الفور في بيتك؟
0: يا إلهي، هل جسرت المرأة على تهديدك بالفضيحة؟
3: ألا تدرك ما الخيرة التي بقيت لي إذا هي نفذت وعيدها؟
0: ماذا؟
3: لا تظن أنني جبان، فلست أخاف العار والانتحار.
0: الانتحار؟ وهل من المعقول أن تنتحر من أجل مجرد مغامرة عاطفية يا كابتن تاناما؟ أنا شخصيا كنت ملحقا عسكريا في كثير من الدول، وكانت لي عشرات المغامرات. طبعا لن أصل إلى رقم مغامراتك يا كابتن تاناما، ومع ذلك لم أنتحر.
3: ماذا فعلت إذن حين وقعت في ورطة كهذه؟
0: فررت. الفرار من معارك الحب هو الشجاعة بعينها. كل ما كنت أفعله هو أن أطلب من حكومتي نقلي إلى دولة أخرى.
3: لك إذن يا جنرال يابلونسكي لم تفهم موقفي فهما صحيحا.
0: كيف؟
3: إن أسرتي يا سيدي عريقة شديدة الكبرياء، وأبي...
0: أعرف، أبوك عضو في مجلس الإمبراطور الاستشاري، وما أسهل أن يحصل لك على رضا الحكومة في الوقت المناسب.
3: أرجو أن تحاول تقدير موقفي، إنه ليس على هذه البساطة التي تتصورها.
0: أهناك أشياء لم أدخلها في اعتباري؟
3: أجل، سن أبي، إنه شيخ هرم، وأنا أكره أن يعلم بعاري في ختام حياته، لأنه سيرى من واجبه أن يتبعني في ميتة الشائنة، وكذلك عمي.
0: تعني أنك اخترت الانتحار لأمر عاطفي كهذا؟
3: إنكم لا تعرفوننا نحن اليابانيين، لا مهادنة في هذه الأمور.
0: ولكن هذا جنون، معذرة لكلمة هذه، انتحارك قد يسبب أزمة سياسية.
3: حسنا، لندع الانتحار جانبا. جنرال يابلونسكي، انني في حاجة

0: إلى مساعدتك، فإنك حقا تستطيع المساعدة إذا أردت.
1: ألهذا طلبتني يا كابتن تاناما؟
0: عجل، وما هي شروطك؟
1: شروطي؟
0: عجل، لست ساذجا حتى أتصور أنك ستساعدني دون شروط.
1: يجب أن أكون صريحا معك يا كابتن تاناما من أول الأمر، لست واثقا بأنني أستطيع مساعدتك، ولكن ينبغي على كل حال أن تغادر روسيا.
0: بكل تأكيد. ثم ماذا أيضا؟
1: تعني أنك
0: أعرف أن لسكوت المخابرات القيصرية عني ثمنا لا بد أن أؤديه.
1: كابتن تاناما، أعتقد أنني يجب أن أتحدث إلى رؤسائي في هذا ثم أتصل بك بعد ذلك.
0: على أن يكون ذلك قبل حلول المساء، أعني قبل الموعد الذي حددته الآنسة نسكايا.
1: سأتصل بك عند الظهر. تماماً يا كابتن.
0: أشكرك يا جنرال يابنوسكي، لقد أنقذت شرفي.
1: وطلبت إلى رئيسي عقد اجتماع عاجل مع مديري أقسام المخابرات.
2: هل وصلت بك؟

0: قبل حلول المساء، أعني قبل الموعد الذي حددته الآنسة نسكايا.
1: سأتصل بك عند الظهر تماماً يا كابتن.
0: أشكرك يا جنرال يابنوسكي، لقد أنقذت شرفي.
1: وطلبت إلى رئيسي عقد اجتماع عاجل مع مديري أقسام المخابرات.
2: هل وصلت بك السذاجة يا جنرال يابلونسكي أن تتصور ضابطا يابانيا عريق النسب يعرض معونته على قلم المخابرات لعدو لا تنسى عداوته في سبيل الخلاص من ورطة وقع فيها مع ممثلة عادية؟
1: إنه في موقف يائس يا سيدي الماريشال.
2: لا لا، كان يكفي أن يطلب نقله إلى دولة أخرى، هذا هو الأسلوب المعتاد. الواضح أنه يبخس قدر ذكائنا يا جنرال يابلونسكي.
1: كيف؟
2: أعتقد أنه اتفق مع حكومته على استغلال الفرصة التي سنحت له من وراء تهديد الآنسة نسكايا لإمدادنا بمعلومات كاذبة.
1: لنهمل إذن ما يريد؟
2: على العكس، سنحاربه في مضماره ونطلب منه أن يزودنا بنسخ من الخطط الخاصة بتحركات الجنود اليابانيين حول بورت آرثر ومنشوريا. أليس طريفاً أن نعرف كيف تريد وزارة الحرب اليابانية أن تخدعنا؟
1: وما فائدة حصولنا على خطط زائفة؟
2: إذا وقعت الحرب يا جنرال يابلونسكي فإنهم سينفذون العكس تماماً. حسناً، سارع بالاتفاق مع الكابتن تنما.
1: وتم الاتفاق. بعد أسبوع نقل الكابتن تنما إلى بلاده لأسباب صحية، ثم مر عامان على هذه الحادثة فنسيناها تماما حتى كان أحد أيام ديسمبر عام 1903.
2: جنرال يابلونسكي، إنك لا تتصور ما سوف أعرض عليك الآن. لقد وصلني هذا الطرد في الحقيبة الدبلوماسية من ملحقنا الحربي في طوكيو. تصور ما فيه، خطط مفصلة أدق تفصيل عن الحركات اليابانية حول بورت آرثر، كل شيء في منتهى الدقة، أماكن نزول الجنود، كيفية توزيعهم، أهداف كل حركة.
1: تعني أن الذي سلمها لملحقنا هو الكابتن تانما؟
2: ومن غيره؟
1: لعلها معلومات حقيقية يا سيدي الماريشال.
2: سترى حين تفحصها أن لها كل خصائص المعلومات الحقيقية، ولكن هؤلاء الناس حريصون على الإتقان حتى في مثل هذه الأعمال الفنية الزائفة.
1: وأي مانع يا سيدي الماريشال لو وضعنا في اعتبارنا صحتها؟
2: المانع يا سيدي هو أننا لسنا أغبياء كما تتوقع الحكومة المعادية. ألقوا بهذه الأوراق في المحفوظات.
1: وبعد 6 شهور وصلتنا مجموعة أخرى من الخطط بالطريقة نفسها وبالتفاصيل نفسها وبالدقة نفسها. وفي أوائل يناير عام 1904 وصلتنا مجموعة ثالثة، وكلها ألقيت بعد فحصها إلى ملفات المحفوظات. وبعد أيام من وصول المجموعة الثالثة وصلتنا أنباء بالغة الإثارة.
3: هذا لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن هذه الأنباء كاذبة،
4: ولكن ملحقنا الحربية في طوكيو أيدها تأييدا كاملا.
2: أهذا معقول؟ تنما يعدم؟ إنه من أسرة عريقة جدا.
3: لقد ضبط وهو يسرق خططا من وزارة الحربية اليابانية وأعدم على أنه جاسوس.
2: مستحيل، هذا كذب، هذه حيلة أخرى من حيلهم. لا تصدقوا هذه الأنباء.
1: ورغم أن كل مصادرنا كانت تؤكد النبأ، غير أننا اعتبرناه تتمة للخدعة الأولى حتى انفجرت صحف العالم كلها بعد أسبوع بالأنباء المذهلة.
4: الكابتن تنما جاسوس، إعدامه بالرصاص بعد ضبطه وهو يسرق خططا عسكرية.
3: الأمير تانما الكبير عضو المجلس الاستشاري الإمبراطوري ينتحر حين سمع بميتة العار التي مات عليها ولده.
1: يمكنك يا عزيزي المستمع أن تتصور مدى سعادتنا. إذن فتحت يدنا في ملفات المحفوظات خطط اليابانيين الكاملة للحرب التي بدأت نذرها في الأفق.
2: أخرجوا هذه الخطط من الملفات وادرسوها. اطلبوا إلى وزارة الحربية أن تعدل خططها حول بورت آرثر ومنشوريا طبقا لها.
1: أرأيت يا سيدتي الخدعة التي وقعنا فيها حين نشبت الحرب بعدها ب3 شهور؟
5: ما دامت لديكم الخطط الحقيقية

0: فأين وجه الخديعة؟
1: بل كانت كلها زائفة.
0: زائفة؟
1: طبعا، والدليل أننا كلما أرسلنا قواتنا إلى مكان وجدنا أضعاف أعدادنا من قوات العدو، تماما على عكس ما جاء بالخطط التي أرسلها تاناما. وهكذا خسرنا موقعة نهر يالو في منشوريا يوم 8 أبريل سنة 1904، المعركة التي فتحت الباب بعد ذلك لهزيمة موكدن وبورت آرثر.
0: والكابتن تاناما
1: إنه بطل وطني عظيم، وقد أنعم الإمبراطور عليه وعلى أسرته بأكبر وسام.
0: إذن فهو لم يعدم حقا،
1: بل أعدم على أنه جاسوس، ولكنهم بعد الانتصار نشروا القصة الحقيقية، وقد جاء فيها أنه اختار لنفسه شرف التلطيخ بالعار ثم الإعدام كي يستطيع أن يخدعنا خداعا تاما، وكان أعظم شرف له.
0: وأبوه
1: انتحر؟ طبعا، كان هذا جزءا من الخطة. ويا لها من خطة، يا لها من خطة.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: نقلة نوعية تعكس النجاح والتميز البرلماني الذي حققته مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودليل ثقة رسختها المملكة لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية المباركة التي حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، مما يثبت على الدوام أن حضور مملكة البحرين ودورها فاعلاً وإيجابياً على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
1: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

مساء الخير واهلا بكم من جديد في برنامجكم تحدي اللوكر. نبدا حلقتنا اليوم بتحيه خاصه لرجال منتخب مصر. شكرا لانكم حملتم قميص بكرامه، شكرا لانكم قاتلتم باسم بلد كبير، وشكرا لانكم جعلتم اسم مصر حاضرا بصوت عال على اكبر مسرح كروي في العالم. فبالرغم من نهايه المشوار في دور 16 الا ان الفراعنه خرجوا مرفوعي الراس بعدما قدموا مباراه كبيره واداء مشرفا عكس شخصيه المنتخب وروح اللاعبين، واثبت ان مصر كانت منافسا حقيقيا حتى اللحظات الاخيره. اما عن المونديال فقد دخل الان مرحلته الاكثر اثاره، 8 منتخبات

فقط ما زالت في السباق، فكل مباراة أصبحت نهائياً بحد ذاتها. وفي حلقة الليلة نستعرض معكم أبرز ما شهدته منافسات دور الـ16، ونقف عند المشوار المصري الذي استحق كل التقدير، ثم نفتح ملف مواجهة الدور الربع النهائي حيث لا مكان إلا للأفضل. فلنبدأ التحدي.

نبدأ معكم بأهم الأخبار، حيث اكتمل عقد المتأهلين إلى دور ربع النهائي من كأس العالم بعد انتهاء منافسات دور 16، وتشهد مواجهات الربع النهائي لقاءات قوية أبرزها فرنسا أمام المغرب، إسبانيا أمام بلجيكا، والنرويج أمام إنجلترا، والأرجنتين أمام سويسرا، في مرحلة لا تقبل أنصاف الحلول مع اقتراب البطولة من أمتارها الحاسمة.

انتهى مشوار المنتخب المصري بعد مواجهة قوية أمام الأرجنتين، رقم الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالوصول إلى هذا الدور. ونجح المنتخب الأرجنتيني في قلب تأخر خلال الدقائق الأخيرة ليخطف بطاقة العبور بأعجوبة وسط حسرة واضحة على لاعبي مصر بعد الأداء القتالي. ومشوار سيبقى من أبرز محطات الكرة المصرية في المونديال.

وحجز المنتخب السويسري مقعده في ربع النهائي على حساب كولومبيا ليضرب موعدا مع الأرجنتين في الدور المقبل. وكان المنتخب السويسري قد وصف المواجهة أمام كولومبيا بأنها الأصعب له في البطولة قبل أن ينجح في تجاوز الاختبار ومواصلة مشواره بين الثمانية الكبار.

وفي استعدادات ربع النهائي تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب الفرنسي والمغربي في الدور ربع النهائي من كأس العالم. وواصل المنتخب الفرنسي استعداداته تحضيرا للمواجهة المرتقبة غدا في ملعب بوسطن بقيادة النجم كليان مبابي الذي يعد أحد أبرز أوراق فرنسا الهجومية في البطولة.

بما كثف المنتخب المغربي تدريباته أملا في مواصلة مشواره التاريخي وتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا في مواجهة تعد من أبرز قمم الدور ربع النهائي، ويعول المنتخب المغربي على مجموعة من أبرز نجومه يتقدمهم أشرف حكيمي وحكيم زياش إلى جانب الحارس المميز ياسين بونو.

كما خاض المنتخب الإسباني حصة تدريبية في دالاس بعد تأهله إلى الربع النهائي استعدادا لمواجهة بلجيكا التي بدورها كثفت تحضيراتها قبل السفر إلى لوس أنجلوس لخوض المواجهة المرتقبة أمام بطل العالم 2010.

0: هذه كانت أخبارنا لليوم، ونذكركم بطريقة المشاركة في برنامج تحدي اللوكر. طريقة سهلة جدا، نشوفها ونرجع لكم.
1: جاهز للتحدي؟ للمشاركة في برنامج المسابقات تحدي اللوكر، امسح رمز الكيو آر كود واملأ الاستمارة بالبيانات المطلوبة. كن جزءا من أجواء التحدي والإثارة.
0: رغم نهاية مشوار منتخب مصر في كأس العالم، إلا أن الفراعنة قدموا مباراة تليق بطموح جماهيرهم، وأثبتوا أنهم كانوا منافسا حتى اللحظة الأخيرة. هنشوف هذه التفاصيل في التقرير.
2: في كرة القدم لا تقاس كل الحكايات بالنتيجة، أحيانا هناك منتخبات تخسر المباراة لكنها تكسب احترام العالم، ومنتخب مصر في هذا المونديال لم يكن مجرد فريق ينافس على بطاقة عبور، بل كان وطناً كاملاً يرتدي قميصاً أحمر ويحمل أحلام ملايين المصريين والعرب. قاتل المنتخب حتى اللحظة الأخيرة، لم يستسلم، لم يتراجع، ولم يترك الملعب إلا ورأسه مرفوع. نعم انتهى المشوار، لكن الفخر لم ينتهي، لأن مصر قدمت بطولة تحترم وروحاً يصفق لها، وجيلاً جعل الجماهير تؤمن من جديد أن الفراعنة قادرون على الوقوف بين الكبار. اليوم

نقول إن مصر هزمت، بل نقول إن مصر كسبت احتراماً وأملاً، ولحظة سيبقى أثرها في قلوب المصريين. قد تنتهي البطولة، لكن مصر لا تنتهي. تبقى مصر كبيرة بتاريخها، بجمهورها، وبفراعنتها، ومهما كانت النتيجة.

0: طبعا مشاهدينا، في البداية نشكر رعاة البرنامج مجموعة علي أحمد الكويتي، أصغر علي، مجموعة عبد الحكيم الشمري، إكسترا، دايركت سبورتس وبي اي سبورتس لرعايتهم فقرة تحدي اللوكر. وإذا أنتم مستعدين إحنا مستعدين معاكم ناخذ أول اتصال للمسابقة مع عباس. يا أهلا مرحبا فيك.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله. الله
0: اهلا وسهلا، الله يحييك. عباس شلونك، شو اخبارك؟
1: الحمد لله كل شيء تمام، الحمد لله الله يحييك.
0: عباس تابعت مباراه امس؟
1: شفتها ان شاء الله، اي بين الارجنتين
0: بين الارجنتين ومصر. كانت مباراه كبيره.
1: نعم قويه شوي.
0: قويه جدا، قويه، وانعكست المباراه في اقل من 12 دقيقه تغيرت النتيجه. هذه كرة القدم، ساعات ان انت تدش ومتفائل وتسجل، لكن في النهاية تصير اشياء انت خارجة عن ارادتك. انت تشجع من عباس في كأس العالم؟
1: الارجنتين.
0: مستانس يعني عباس.
1: اي نعم
0: مستانس. ها شي تراوغ ما قاعد تجاوبني.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. زين عباس، يلا اختار معي لوكر عندك من 1 ل 12. من 1 ل 12 عباس، أي رقم تختار؟
1: 7.
0: رقم 7. 7 هو لوكر كريستيانو. بس نشوف شنو عندنا. مجموعة جوائز من رعاة البرنامج. خلينا نشوف شنو هو سؤالك يا عباس. سؤالك يقول: في أي دولة ولد إسماعيل صيباري؟ المغرب ولا إسبانيا ولا فرنسا؟
1: إسماعيل
0: صيباري. المغرب ولا إسبانيا ولا فرنسا؟ عندك 5 ثواني. يلا يلا عباس بسرعة جاوبني، عطني جواب.
1: المغرب.
0: المغرب، ونشوف الإجابة الصحيحة. للأسف هو يلعب للمنتخب المغربي ولكن ولد في إسبانيا. نشوف مكالمة ثانية معنا. عايشة. عايشة.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا والله. عليكم السلام، شلون عايشه؟
2: الله يسلمك.
0: شو اخبارك واجواء كاس العالم؟
2: الحمد لله تمام.
0: تابعين مباريات؟
2: اي نعم.
0: انا احب كذي تابع مباريات. زين قولي لي ايش رايك، شنو صار، شنو اكثر شيء شدك؟
2: والله احنا شجع البرازيل بس طلعت.
0: ما سمعتك.
2: شجع البرازيل.
0: تشجعين البرازيل بس طلعت؟
2: اي نعم. ايوه.
0: تابعتي مباراه امس؟
2: اي نعم، مصر والارجنتين.
0: ايش رايك فيها؟ ابيتي رايك.
2: قويه المباراه، قويه صراحه.
0: قويه؟
2: اي والله.
0: يعني هو الحديث كثير صراحه في المباراه.
2: توقعنا ان مصر بس.
0: نعم.
2: ايه.
0: راح نتكلم في نهايه الحلقه مع الناقد لطفي الزعبي، راح نتكلم اكثر عن المباراه، هل كانت فيها اخطاء تحكيميه، هل كانت عادله، هل في منتخبات قاعده تحصل دعم من الفيفا اكثر من منتخبات ثانيه. هاي كلها راح نشوفها مع الناقد اللي راح يطلع علينا في النصف الثاني من البرنامج.
2: ان شاء الله المغرب باكر ان شاء الله.
0: ان شاء الله. عندك الحين من 1 ل 12 رقم 7 خذوه، اختاري لي لوكر.
2: رقم 5.
0: رقم 5. 5 مع بعض. شوف مع بعض، حياك يا ابو جهيري. داخل لوكر 5. عندك ايضا مجموعه من الجوائز. سؤالك يقول: امام اي منتخب حافظ ياسين بونو على شباكه نظيفه ليقود المغرب الى الدور النهائي في كاس العالم هذه النسخه؟ كندا ولا البرازيل ولا هولندا؟ عندك 15 ثانيه للاجابه. بونو. قلتي كندا؟
2: نعم.
0: وانتي صح، مبروك عليك، فزتي معنا. ان شاء الله راح نتواصل معاك لنخبرك طريقه استلام الجائزه وناخذ اتصال. الدانا، الله على الاسم. اهلا وسهلا الدانا.

0: دانا دانا دندونة، وين دانا؟ راحت دانا؟ يعني أصغر مشاركة كنت بكلم واحدة عمرها 11 سنة، وين راحت؟ أين ذهبتي يا دانا؟ ناخذ اتصال ثاني لما دانا تجهز. إذا أنا بذكركم بطريقة المشاركة في المسابقة، اللي حاب يشترك في عندنا طريقتين، عندنا مسابقة اللوكر وعندنا مسابقة السوشيال ميديا. اللوكر إذا حابين تشاركون فيه تدخلون على حساب قناة البحرين الرياضية أو حسابي على الإنستغرام، في لينك تضغطون عليه عندكم ثلاث بيانات رئيسية، تحطون اسمكم الثلاثي، رقم التليفون والسي بي آر، ويدخل اسمكم في السحب في كل حلقة مجموعة جديدة من الأسماء. واللي حاب يشترك على مسابقتنا في السوشيال ميديا، وهالمرة عندنا جوائز حلوة ما أدري أقدر أعلن عنها اليوم ولا لا، تقدرون تشاركون بالتوقع، تتوقعون وراح تحصلون معنا على جوائز قيمة وإن شاء الله تعجبكم. دانا جاهزة؟ ألو؟
1: نعم جاهزة.
0: دانا وين رحتي؟
1: وياك.
0: أنا ترى يعني كنت خايفة إنك ما بتكلميني.
1: لا لا إن شاء الله.
0: أنا كنت بحاجيك. شلونك دانا؟
1: بحاجيك. الحمد لله زينة، شلونك؟
0: زينة الحمد لله. دانا تشجعين من في كأس العالم؟
1: بما ان المغرب العربيه الوحيده
0: شجع المغرب. الله عليك والله، الله عليك على الحكي الحلو. يعني امس كنت تشجعين مصر؟
1: اي كنا نشجع كل مصر.
0: زعلتي يوم طلعوا؟
1: اي وايد زعلنا.
0: وايد زعلتي حبيبه قلبي، ان شاء الله ما تزعلين ابدا، ان شاء الله على الاقل الحين المغرب عندنا، يعني للحين عندنا فرصه كالعرب نثبت بان احنا قادرين ان احنا ننافس في كاس العالم. زين دانا
1: ان شاء الله باذن الله.
0: عندك من 1 لـ 12، اختاري لي رقم.
1: 2.
0: يلا نشوف مع بعض لوكر رقم 2 شنو فيه من جائزه. انا ما اشوف. اوكي عندك مجموعه جوائز ايضا من رعاة البرنامج. سؤالك يقول: أمام أي منتخب حافظ مصطفى شوبير على نظافة شباكه في كأس العالم 2026؟ مصطفى شوبير اللي أمس بيضها في المباراة وصد ركلة جزاء لميسي، بس هالمرة سؤالنا غير، يقول في أي مباراة ما دخل عليه ولا جول؟ في نيوزيلندا، إيران، ولا الأرجنتين؟
1: نيوزيلندا.
0: نيوزيلندا نيوزيلندا نيوزيلندا، وإجابتك صحيحة. طيب ناخذ بعد اتصال. مبارك. هلا يا مبارك.
2: يا مرحبا.
0: يا هلا وغلا، اهلا وسهلا. هلا مبارك، شخبارك؟
2: الله يمسيك بالخير.
0: اهلا وسهلا، مساء النور. شلونك مبارك ويا كاس العالم؟
2: الله يبارك فيك، الحمد لله.
0: تشجع من؟ تشجع البرازيل؟
2: اي نعم.
0: طلعت البرازيل، الحين تشجع من؟
2: مالك الارجنتين.
0: لا عاد. بروحهم مزعليننا امس، تقول اه لا، قول شيء ثاني ارجوك، تكفى. زين مبارك، معلش انا ماخذ الموضوع بعاطفه لان يعني انا احب مصر وايد. عندك من 1 لـ 12، 5 و7 ان اخذوا، اختار لي لوكر.
2: ان شاء الله نقول 9.
0: 9 9 نشوف مع بعض، ان شاء الله جائزتك حلوه. ونشوف عندك ايضا مجموعه من الجوائز من رعاة البرنامج، ويقول لك سؤالك: في اي اكاديميه نشأ اشرف حكيمي قبل احترافه؟ اتلتيكو مدريد، ريال مدريد، ولا برشلونه؟
2: أشرف حكيمي؟
0: يس أشرف حكيمي.
2: ريال مدريد.
0: في ريال مدريد، وأنت صح، مبروك عليك. شكرا على مشاركتك، وإن شاء الله راح نتواصل مع جميع الفائزين لتسليمهم الجوائز. ناخذ بريك سريع نشوف عمر عبد السميع شنو عنده من معلومات، أتوقع أكيد عن مباراة أمس، ونرجع.
3: ترى الانجليز زعلانين اكثر من المصريين، ليش؟ لان احنا عارفين اليوم ان قطار انجلترا سيمر بالارجنتين، ما راح يمر بالمنتخب المصري. المهم في الاستديوهات التحليليه قال غاري نيفل نجم المنتخب الانجليزي السابق، كان يقول لو ان الارجنتين هي من سجلت الهدف هل كان سيلغى؟ وجاوب

على نفسه وقال مستبعد. روي كين طرح سؤال آخر وقال أنا أعتقد شخصيا، وهو مو بأنا، أنا أعتقد أن هناك معاملة خاصة لبعض المنتخبات الكبيرة على منتخبات أخرى في كأس العالم. طبعا الجمهور الإنجليزي كان عارف تماما أن خروج الأرجنتين من كأس العالم راح يمهد الطريق للوصول للمباراة النهائية، عشان كذي يمكن اليوم الجمهور الإنجليزي زعلان أكثر من الجمهور المصري.

0: نواصل معاكم الجزء الثاني من المسابقة، ومعانا الآن عبد العظيم. يا هلا ومرحبا فيك.
1: يا هلا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا، شلونك أخوي؟
1: الله يسلمك إن شاء الله.
0: شخبارك وشلونك ويا كأس العالم؟
1: والله الحمد لله زين.
0: شنو بتشجع من؟
1: المغرب.
0: المغرب، إنزين شلون تتوقع حظوظهم أمام فرنسا بكرة؟
1: إن شاء الله
0: مباراة قوية.
1: إن شاء الله 2-1.
0: 2-1 حق
1: المغرب.
0: الله، إن شاء الله، الله يسمع منك
1: إن شاء الله.
0: طيب عندك لوكرات من 1 لـ 12، بس 2 و5 و7 و9 نأخذوا. اختار لي رقم.
1: 1 1.
0: نشوف مع بعض اللوكر رقم 1 شنو فيه. وأنا طلعت شفت عرفت شنو فيه. عندك تلفزيون 55 بوصة، بس أبيك تجاوبني على هالسؤال ولازم تجاوبني. السؤال يقول: من أقصى منتخب البرتغال من كأس العالم؟ سهل. من؟ عندك 15 ثانية للإجابة. بلجيكا ولا إسبانيا ولا فرنسا؟ البرتغال لعبت ضد من وطلعت؟
1: لعبت ويا إسبانيا، لعبت ويا بلجيكا.
0: بسرعة بسرعة، غيرة غيرة غيرة، يلا.
1: اسباني
0: اسباني اسباني اسباني، يلا يلا يلا يلا. ما يصير ما يصير، يعني انت اول مباراة امس مريا ولا امس. زين، يعطيك العافية. وناخذ بعد مكالمة من سلمان. سلمان عيسى،
2: اهلا مرحبا، شلونك؟
0: اهلا وسهلا فيك، شلونك سلمان؟
2: الحمد لله، الله يسلمك.
0: شخبارك وشلون كأس العالم وياك؟
2: تمام، بس حزننا وايد امس على مصر.
0: وايد وايد وايد حزننا على مصر، يعني صراحة كان أداء رجالي وبطولي، وتغيرت النتيجة بسرعة بطريقة ما يستوعبها المخ، يعني تحس كنا يصير كتير ديلينا صدق الحين اللي قاعد يصير. طيب يا سلمان، عندنا اللوكرات 1 و2 و5 و7 و9 نأخذوا، الباقي موجودين اللي هو 3 و4 و6 و8 و10 و11 و12.
2: يلا 12 12 12،
0: نشوف شنو فيه يا سلمان. مع بعض نشوف. اوه اوه اوه اوه، أوه. وايد اشياء عندك، عندك تلفزيون، عندك من بلاك دروب، عندك من بي اي سبورت، وعندك من اصغر علي، مجموعه من الجوائز. مبروك عليك، لكن أبيك تجاوبني السؤال. وي بعد ما في سؤال. يلا عليك بالعافية، تستاهل يا سلمان. ناخذ بعد اتصال، آخر اتصال، آخر اتصال من هيا. أهلين يا هيا.
3: هيا، السلام عليكم.
0: يا هلا والله، عليكم السلام، شخبارك هيا؟
3: الله يسلمك حبيبتي، شخبارك؟
0: الحمد لله بخير، دام انتم بخير انا بخير اكيد. هيا، كأس العالم يعني لك شيء ولا لا؟
3: والله الصراحة لا
0: ابدا. ها؟ يلا بس ان شاء الله في معلومات حق نجاوب اللوكر.
3: يعني تقريبا.
0: يلا انا بعد وياك ان شاء الله، اليوم ما نبي نزعل احد لانه اوريدي زعلنا على مصر، ما نبي نزعل اكثر. نشوف مع بعض، عندك لوكر 3 و4 و6 و8 و10 و11، اختاري لوكر.
3: 10 10.
0: نشوف مع بعض آخر لوكر اليوم معانا رقم 10، ونشوف شنو فيه من جوائز. عندك مجموعة أيضا من الجوائز من بي إي سبورت وبلاك دروب وأصغر علي، وسؤالك يقول، سؤالك بيقول إيه؟

0: ما في سؤال؟ بعد ما في سؤال، يلا مبروك عليك. مبروك عليك. وفزتي معنا بمجموعة من الجوائز، طبعا كل اللي فازوا اليوم، اليوم إذا لاحظتوا كان عندنا اتصالات أكثر. علشان يعني احنا زعلانين قلنا نفرحكم شيء كذي يعني. يعطيكم العافية. طبعا هاي كانت نهاية فقرة التحدي، ولكن ما زلنا مستمرين معاكم، نشوف عمر عبد السميع شنو عنده ونرجع لكم.
1: ليش الاتحاد المغربي قادر انه يتميز في كل خطواته، خصوصا لما نتكلم بصراحه ان انت قادر تطلع مواهب عظيمه تلعب في اعرق واكبر الانديه الاوروبيه، ومع ذلك دائما عندك عين في اوروبا تراقب اللاعبين وتعرف من امه مغربيه او ابوه مغربي او عنده اصول مغربيه ممكن انه يفيد الكره المغربيه. والشيء صار مع لامين يامال. وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي السابق قعد مع لامين يامال، حاول انه يقنعه بتمثيل المنتخب المغربي، ولكن هل سكتوا هني؟ لا، عيسى ديوب النجم المغربي اللي كلنا فاجأنا بأدائه في كأس العالم، نفس الفكرة، أبو سنغالي، أمه مغربية، مولود في فرنسا، مثل الفئات الفرنسية بشكل كامل لمنتخب فرنسا تحت 21 سنة، وآخر شيء قبل أن يكون لاعب للمنتخب المغربي وسجل هدف التعادل أمام هولندا. وبزبطة اليوم تشوفون المغرب هني.

0: طبعا وصلنا معكم مشاهدينا الى فقره ضيف الحلقه والاتصال المرئي. معنا اليوم الناقد الرياضي الاستاذ لطفي الزعبي. اهلا ومرحبا فيك، نورتنا وشرفتنا في اللوكر، اهلا وسهلا. يسمعني؟ استاذي تسمعني؟ انت معنا على الهواء الان في برنامج اللوكر، نسمعك. تسمعني؟ هل تسمعني يا استاذي؟ عندي كلام كثير اريد ان اتكلم معك عنه، ارجوك. الو. ناخذ هذا الفاصل، نشوف نضبط الاتصال ونرجع لك.
1: مرحبا مريم. أهلاً، انا مش سامع الصوت عندك.
0: تسمعني؟
1: اعذريني، انا مش سامعك.
0: ما تسمعني؟
1: إذا كنت على الهواء مش سامعك، أنا بحكي مع الشباب نعمل تيست.
0: طيب إحنا بس ناخذ بريك بسيط نشوف الموضوع ونرجع لك أستاذي.

0: رجعنا لكم من جديد، والآن نأخذ الاتصال المرئي مع ضيف حلقتنا اليوم الناقد الرياضي الأستاذ لطفي الزعبي. أهلا ومرحبا فيك.
1: أهلا كابتن مريم، كيفك؟
0: يعطيك أهلا عارفة. أهلا وسهلا، بخير الحمد لله. شلونك أستاذ؟ إيش أخبارك؟
1: تمام الحمد لله، كله تمام.
0: طبعا لازم في البداية كابتن نتكلم عن أهم شيء صار مباراة الأمس، مباراة مصر والأرجنتين.
1: صوت راح، صوت ما

0: حاليا مش عم بسمع.
1: ما تسمعني؟
0: هلا بسمعك.
1: طبعاً. ايوه اوكي استاذي، حابه اسالك عن مباراه الامس، مباراه مصر والارجنتين، هل كان فوز مستحق للارجنتين؟ انا بنقد.
0: يعني مباراه كارثه امبارح.
1: نعم
0: كانت مباراه كارثه وما كان مستحق للارجنتين ابدا، والحكم يعني كانت الامور مزبطه قبل الهوا واضح. انا بالنسبه لي مش مرتاح للي صار ابدا. كان في صلاح ركلة جزاء وفي كمان ركلة جزاء ثانية، ويعني الحكم بكيل بمكيالين. يعني أنا بعتقد أنه الفيفا ما بده الأرجنتين تطلع من كأس العالم، بدها تظل للفاينل، بهمه تظل عشان التسويق والحقوق. ما تنسي أنه ميسي بيلعب بنادي ديفيد بيكام بأمريكا، وبالتالي كل الشركات الأمريكية عملت له رعايات، وكل الشركات يعني بهمها أنه يظل موجود لأنه نوع من الترويج والتسويق لها. فهذه نقطة مهمة جدا. أنا بالنسبة لي لا أثق باللي صار، والدليل أنه قبل يوم إذا بتتذكري من يومين موضوع البطاقة الحمراء اللي ترامب حكى مع أنفانتينو وطلب منه أنه تجمد، يعني ما ينفذ القرار بغياب اللاعب الأمريكي اللي هو أصلا نيجيري، وترامب أصلا بحارب موضوع التجنيس وهو هذا مجنس، وفي عنده لاعب تاني أصله ألماني نفس الشيء عامل. فالقصة كتير بشلبكة، والله بعين
1: يعني الكثير على الفيفا، الكثير من الانتقادات، منها الأخطاء التحكيمية، منها التحيز لمنتخبات المنتخبات الكبيرة.
0: صوت مريم، الصوت مش واضح
1: الآن. تسمعني سوي؟ تسمع الآن؟
0: تعيدي لي السؤال.
1: اي أعيد لك السؤال. أعيد لك السؤال، أقول لك الآن الكلام واللغط كبير على الفيفا، من أخطاء تحكيمية، من تغيير في القوانين، من بريكات الإضافية داخل المباراة، الهايدريشن بريكس اللي ما كانت موجودة أصلاً، فالكثير تغير في كأس العالم. ليش قاعد يصير ذي كله؟ هل كله صار الآن ترويجي أكثر من أنه
0: هو
1: لعب؟
0: هو كأس يعني هو الهدف بزنس. يعني أنت كأس العالم الدول اللي بتنظم بيجيها بين 12 ل 15 مليار مقابل التنظيم، مش من حدا، من الترويج السياحي والفنادق والاتصالات والمواصلات والمطاعم والفنادق وكل هذه الامور. الفيفا بيجيها بين 4 ل 5 مليار من هذا التنظيم. فانت بتحكي عن بزنس كبير، بزنس كبير جدا. عشان هيك الدول حريصه دائما ان هذا بتقدر تنظم، ليش ما تنظم؟ امريكا آخر شيء نظمت 94، يعني إحنا بنحكي تقريبا حوالي 32 سنة بترجع تنظم هي وكندا والمكسيك. اللي هو الموضوع تجاري، بس لما بنحكي بمليارات الآن لغة الكلام بتصير أقوى من أي لغة أخرى، فبالتالي هم بهمهم ينجحوا هذا المشروع وينفذوا كمان المزاج تبعهم. يعني الكبار دائما بيلعبوا بالصغار زي الشطرنج، قادرين يحركوهم وقادرين يبدلوا ويغيروا زي ما بدهم.
1: نعم.
0: ومن هون أنا بحس أنه الفساد، أنت عارف أكيد متابع مريم،
1: صحيح،
0: أيام بلاتر وقبله هافيلانج، وبعد وجا كورنر مع بلاتر وبلاتيني، كلهم انكشفت كل الأوراق. فالفساد هو اللي عم بحكم هذه المنظومة، ما تغير. أنفانتينو توقع أنه رجل نظيف، للأسف طلع لا.
1: نعم نعم للأسف. يعني أمامنا أيضا غدا مباراة كبيرة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، هل راح يتكرر سيناريو الأمس بكرة أيضا؟ لا عين عينك، يعني أخطاء تحكيمية وقلب النتيجة.
0: الله يستر الله يستر. والله أنا خايف منها. أولا هم بهمهم يكرروا، إذا كانت الأرجنتين وفرنسا زي 2022 بالنسبة لهم كثير كويس، يكون كيليان مبابي وميسي بالفاينل، شايفي. لكن المغرب فنيا أنا مش خايف على المغرب، رغم أنه طبعا فرنسا فريق يحترم وعنده كل الإمكانات ومؤهل أن يكون بطل كأس العالم، لكن المغرب فريق يعني جدير أنه يقارع وينافس. أنا تفاجأت بمستوى مصر امبارح، كان رائع جدا، وكان بيهدد بشكل كبير في مباراة مع الأرجنتين. يعني ما بعرف، فرنسا والمغرب مباراة يعني بده يكونوا المغاربي ياخذوا درس من اللي صار مع مصر.
1: نعم
0: ياخذوا
1: نعم.
0: درس، والموضوع مش سهل يعني، وكونوا منتبهين لكل تفاصيل المباراة.
1: نعم، خصوصا ان الطاقم التحكيمي لمباراة الغد راح يكون ارجنتيني خالص.
0: ارجنتيني طبعا، هو الفرنسي حكم، هو الارجنتيني بيردوا الواجب، هذا واجب يعني،
1: يردون الواجب
0: واجب لازم يردوها طبعا.

0: بالاكيد نعم.
1: على الرغم من وجود حكام اثبتوا جدارتهم مثل الحكم الاردني ادهم خادمه، حكم على 4 مباريات وكان اداءه جدا جميل، لو نتكلم عن هذه النقطه هل ممكن يكون في النهائي مثلا عالية.
0: ادهم والله انا متوقع ادهم، لانه بصراحه يعني زي كولينا، بسموه كولينا العرب بالشكل والصرامه والتحدي، ورجل يعني قوي جدا، عنده شخصيه، وشفنا كيف بتعامل مع نجوم كبار، مكشر ما بيضحك، تعرف الاردنيين ما بيضحكوا، انا استثناء يعتبر. فدايما هيك بتحسيه صارم وقوي وما في اخطاء، وهو بياخذ القرار لايف، ما بيرجع للفار. يعني مثلا اذا بتذكري هاري كينج لو حاول يسقط بالجزاء على طول قال له لا، مش
1: نعم،
0: من غير ما يرجع للفار. فشخصيته قوية جدا بصراحة، يعتبر من توقع انه المفروض على الامكانات تبعه المفروض يقود النهائي.
1: نعم، يعني احنا بحاجة بهالنوع من الحكام، خصوصا بان احنا ما قاعدين نشوف فيه نزاهة في التحكيم. يعني الحكم الفرنسي فرانسوا امس تقاضى عن الكثير من الاخطاء للارجنتين، ولكن ما شاء الله عليكم وايد دقيق مع مصر، جدا دقيق لدرجة في النهاية سبحهم كارتات صفر. نعم
0: طبعا للاسف انا قابلت جمال الشريف، عرفيته حكم كاس العالم. نعم. 3 مرات قابلته في برنامجي في المشهد في البودكاست، فقال لي انه في كثير حكام بيرتشوا، وانه في حكام عندهم فنادق وعندهم ملايين. حكاها على الهواء ونشرتها انه في حكام. قلت له انت تعرضت؟ قال لي طبعا تعرضت، بس انا رفضت من مبدا الحرام والحلال، وهذا يعني عكس مبادئه وقيمه. فلذلك الفساد موجود بالتحكيم، موجود صح. بكثرة، لكن إلا من رحم ربي، إلا اللي بخاف للأسف. الله، أو اللي عنده ضمير، أو اللي بخاف على اسمه فقط لا غير. لكن للأسف الفساد موجود بالتحكيم زي ما هو موجود بالفيفا.
1: نعم، سؤالي الأخير أستاذي، توقعاتك من راح يكون بطل هذه النسخة من كأس العالم؟ لا تقول لي الأرجنتين.
0: إحنا كنا أعوذ بالله، حتى لو أنا كنت أتوقع المغرب ومصر، مغرب ومصر يلعبوا على النهائي.
1: احنا بعد كنا متوقعين
0: النهائي عربي. والله بس انا بتوقع انه اذا الامور مشت بشكل طبيعي بالنسبه للمغرب وفرنسا،
1: نعم،
0: انه المغرب ممكن يكون طرف، ومش بعيد يفوز المغرب اذا ما كان في ايدي من تحت ومن فوق ومن جنبه هيك.
1: لا هو باين انه في ايادي كثير اخطبوط تحت، مو بس يد.
0: للاسف للأسف للأسف. فطبعاً أنا بتمنى المغرب، بتمنى التتويج للمغرب، لأنه وصلت للأربعة الكبار في الدوحة 2022. يعني الفريق ممتاز، فريق متمكن وقادر أنه يعمل شيء.
1: صحيح. أنا أشكرك أستاذي على قبولك دعوتنا والمشاركة في البرنامج، شكراً جزيلاً لك، شرفنا فيك، وإن شاء الله نلتقي في برامج أخرى. شكراً لك.
0: شكراً.
1: طبعاً مشاهدينا كان هذه رأي الناقد الرياضي الأستاذ لطفي الزعبي، تكلم بشفافية جدا عن المباراة، وأتوقع أن الكل يتفق، اللي شاف المباراة ويفهم كرة حتى اللي ما يفهم بعد يتفق بأن اللي صار أمس كارثة كروية. خلنا نشوف البوستات، طبعا السوشيال ميديا ما سكت، إذا احنا بنسكت السوشيال ميديا ما يسكت، ولكن هاي المتحيز اللي عندنا معداتنا شهد، لازم تحط شيء حق كريستيانو. فنشوف مع بعض ان البرتغال حتى لو ودعت، ولكن منطقه كريستيانو اللي هي ماديرا كرمته بهذا العرض الرائع بالدرونز.

طبعا أوبريغادو يعني شكرا، يشكرونا بهذه الطريقة الجميلة. نشوف طبعا ردود الأفعال لما جرى الأمس وتعاطف الجماهير مع المنتخب المصري واستقبالهم عند فندق الإقامة.

0: طبعا اكيد يستحقون المنتخب المصري هذا التقدير، وانا متاكده ان لما يوصلون بعد البلاد راح يحصلون على مسيره لم يكن الشعب كله يظهر ويحييهم على هذا الاداء البطولي. طبعا زيكو امس عاند الحظ وكنسلوا هدفه ورد وياب الجول، لكن في النهايه ما حالف الحظ بهذه القرارات التحكيميه. خلينا نشوف مع بعض شنو قال
1: الحكم. نوفر نوفر ريفري نوفر، ظالم ظلم مبين وواضح، بيضيع مجهود بلد كامله من اول الماتش. هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 ارجنتين، بطوله موجهه، حسب الله نعم الوكيل.
0: يعني هو قالها ما يحتاج انا اقول. طبعا المؤثر الكوميدي اسلام فوزي لازم له بصمه هذه المره، علق على الحكم الفرنسي. انا الصراحه تابعت هذا الموضوع من بدايته، لان شفت في الحسابات في مصر حاطين اكاونته انه دخلوا عليه وهاجموه. خلينا نسمع هو شنو قال.
2: اكاونت الحكم بقى يا جماعه، حصل فيه حاجه غريبه جدا والله. الحكم مش عارف كان عنده 2000 ولا 3000 فولور، وعنده اول صوره دي كان عليها 714 لايك وعليها 74,000 كومنت، هما زادوا بعد كده. انا بصيت من حوالي نص ساعه، انتوا مش متخيلين ال 74,000 كومنت دول. بعد كده هو طبعا غالبا ما استحملش اللي حصل، فقام قافل بقى الاكونت طبعا، لان حصل عليه هجوم شرس مرعب مدني، ومش من المصريين بس، غالبا ده من شعوب كتيره.
0: صح، هو ترى ما هجموا بس الشعب المصري، الكل دخل على حسابه. كانت في حمله حتى كول اوف ديوتي بعد طرش له، الكل كتب له بجميع اللغات لدرجه انه خلاص تعب نفسيا، قال اسكر حسابي احسن. نشوف طبعا هذه الصوره اللي الفنان الكبير المصري شوبير الحارس اللي تصدى لضربة الجزاء من ميسي، طبعا بهذا يكون هو أول حارس يتصدى لركلتين جزاء والرابع تاريخيا في هذه البطولة. صورة بس كانت اوكي. نشوف صورة ثانية. طبعا اثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الاداء المشرف للمنتخب المصري في البطولة. مثل ما نشوف شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية قاتل فيها فراعنة مصر امام بطل العالم حتى اخر دقيقة، نفخر بروحهم المصرية ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة. هارد لك، وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي، وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب، وأيضاً إحنا كبحرينيين أيضاً نقول أنتم ستظلون أبطال في عيوننا كلنا. وحبينا إحنا هذه الحلقة بس تكريماً لأدائكم البطولي، صدق أنكم ما تأهلتوا، لكن بالنسبة لنا أنتم رقم واحد، وكنتوا بالفعل فايزين على الأرجنتين لو بلا الأخطاء التحكيمية وكل هذه المواضيع اللي ما نبي نتكلم فيها، تكلمنا الحين طول الحلقة عنها، لو لشفناكم فعلا في النهائي. فأنا أقول لكم مبروك هذا المنتخب، وأكيد في بطولات ثانية راح نشوف أداء بطولي أكبر أيضا للمنتخب المصري. نشوف مع بعض من الفائز في مسابقة السوشيال ميديا. طبعا اللي قال الأرجنتين هي اللي فازت هو اللي دخل ويانا السحب على مسابقة السوشيال ميديا، والفائز معنا هو محمد نقطة حاجي 7. محمد حاجي 7 انت الفايز معنا في مسابقه السوشيال ميديا، ان شاء الله راح نتواصل معاك ونقول لك طريقه استلام الجائزه. وصلنا معاكم الى الختام مشاهدينا، لكن مستمرين معاكم ان شاء الله في حلقات خاصه الاسبوع القادم الاثنين والاربعاء. نشوفكم على خير ونعلن لكم عن جائزه حلوه للسوشيال ميديا ان شاء الله. مع السلامه.
3: هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية
1: من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وزير المواصلات والاتصالات يؤكد التزام مملكة البحرين بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتطوير منظومة عالمية متوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. وزير التربية والتعليم يؤكد أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مملكة البحرين. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسليم دفعة جديدة من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة في منطقة سترة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني.

الوطني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. استقبل معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات بحضور معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة دي اتش ال اكسبريس البحرين وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات السيد جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة دي اتش ال اكسبريس. وخلال اللقاء أكد معالي حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة والرافدة لمختلف المسارات التنموية بما يصب في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا معالي إلى استمرار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد للخدمات اللوجستية بالاستناد إلى ما تتمتع به من موقع حيوي يربط أسواق المنطقة والعالم وشبكة موانئ ومطارات حديثة بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم انسيابية حركة التجارة الإقليمية والدولية. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون مع شركة دي اتش ال اكسبريس واستعراض خططها التوسعية ودورها في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التشريعية الداعمة للأعمال. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في أعمال الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري. وأكد معالي الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحوكمية رفيعة المستوى أن ما حققته مملكة البحرين من مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي يأتي في ظل الرؤى الملكية السامية في ترسيخ مسيرة التطوير والابتكار والتحول الرقمي. وأشار معالي إلى حرص مملكة البحرين على توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتسهيل المعاملات والخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وجودتها بما يعزز تنافسية مملكة البحرين ومكانتها كمركز إقليمي رائد للاقتصاد الرقمي. وبين معالي الوزير أن مملكة البحرين تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناته تتطلب تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة والشمولية بما يضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات بما يخدم الإنسانية. وأشار معالي إلى أن مملكة البحرين تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يدعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار ويرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي. وأضاف أن المملكة حققت تقدما ملموسا في تطوير بنيتها التحتية الرقمية الأمر الذي ينعكس على تحقيقها مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية ومن أبرزها حلولها في المرتبة السادسة عالميا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أعلن عنه مؤخرا. وجدد معالي تأكيد التزام مملكة البحرين بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتطوير منظومة عالمية متوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي تقوم على الابتكار والمسؤولية وتعزز التعاون الدولي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: السلامة والازدهار المشترك. افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والمجتمع 2026 الذي نظمته الجامعة الملكية للبنات تحت شعار الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، المرأة تصنع المستقبل. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة المستقبل مع تعزيز دور المرأة كشريك فاعل في مسيرة الابتكار والتنمية. من جانبه أكد الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات أن المؤتمر يجسد التزام الجامعة المستمر بإعداد كوادر نسائية مؤهلة وقادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الأثيمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، سلمت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني دفعة جديدة من المنازل بمنطقة سترة، وذلك بعد استكمال أعمال المعالجة الفنية والهندسية والانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لمعالجة الأضرار وفق إطار زمني محدد. وأوضح الفريق المعني بوزارة الأشغال أن أعمال الإصلاح شملت معالجة الأضرار الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية إلى جانب إصلاح المرافق والخدمات المتأثرة، وذلك وفق تقييم فني دقيق نفذته الفرق الهندسية المختصة وبما يضمن إعادة المنازل إلى حالتها التشغيلية بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والهندسية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. وجددت وزارة الأشغال تأكيدها على مواصلة تنفيذ أعمال إصلاح وتأهيل بقية المنازل المتضررة وفق الخطة المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ تحقيقا لتوجيهات الرامية إلى توفير كل سبل الدعم والرعاية للمواطنين المتضررين. من جانبهم عرب المواطنون من أهل سترة عن بلغ شكرهم وامتنانهم لتوجيهات الملكية السامية وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنين سرعة استجابة الجهات الحكومية والجهود التي بذلتها في إنجاز أعمال الإصلاح خلال هذه الفترة بما أسهم في إعادة منازلهم إلى وضعها الطبيعي.
1: تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك الله يحفظه ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فضل الله قدرنا أن احنا نسلم البيوت ونرجع الناس لبيوتها بأسرع وقت ممكن من بعد الاعتداء الإيراني الغاشم. احنا يعني في وزارة الأشغال يعني الفريق هني من كثر ما كان يتابع مع المواطنين على طول ليل ونهار صرنا أهل، كنا مع أهل منطقة سترة. يعني أحب أشكر فريق الأشغال من أكبرهم إلى أصغرهم الله يسلمك، وأحب أشكر بعد وزارة الداخلية وزارة الإسكان على تعاونهم التام، لولا هم ساعدونا كان ما قدرنا احنا نسلم البيوت في أسرع وقت ممكن. الله يسلمك. الأضرار طبعا تختلف من بيت إلى ثاني، بس احنا أهم شيء كنا نركز عليه أنه لازم الأضرار الإنشائية نتأكد أن البيوت تكون سليمة وآمنة أن المواطنين يرجعون، فنشيك الهياكل الإنشائية، نسوي أعمال صباغة، تعديل حق المرافق سواء داخل البيت أو خارج البيت.
0: تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصادات الحديثة لما تطلع به من دور في تنشيط الحركة التجارية وتحفيز الابتكار وخلق فرص العمل إلى جانب مساهمتها في تعزيز الإنتاجية ودعم القطاع الخاص. هذا وتواصل مملكة البحرين تطوير منظومة متكاملة لدعم المؤسسات الصغيرة.

0: الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات وبرامج متنوعة تستهدف تمكين رواد الأعمال وتوفير الحلول التمويلية والاستشارية وتهيئة بيئة عمل أكثر تنافسية واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
1: تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني لما تؤديه من دور محوري في تحفيز ريادة الأعمال وخلق الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهماتها في تحقيق النمو الاقتصادي. وفي مملكة البحرين تتواصل الجهود لتوفير بيئة أعمال داعمة لهذا القطاع من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تسهم في تمكين أصحاب المؤسسات من تطوير مشاريعهم وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من استدامة الأعمال. وتشمل هذه الجهود توفير برامج تمويل متنوعة وخدمات استشارية متخصصة إلى جانب المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف رفع كفاءة رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية، كما تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم في مجالات التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية وتطوير المنتجات والخدمات بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية. ويبرز هذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي نظراً لما يوفره من فرص عمل ودوره في دعم سلاسل الإمداد وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تسهم هذه المؤسسات في تشجيع الابتكار واستقطاب الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع منتجة قادرة على مواكبة احتياجات السوق بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفض مختلف القطاعات الاقتصادية. ومع استمرار تطوير منظومة الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات والحلول الموجهة لرواد الأعمال، تتعزز فرص نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من مواجهة التحديات واغتنام الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. ويعكس هذا التوجه أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي باعتباره شريكاً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ بيئة أعمال أكثر قدرة على الابتكار والنمو في مملكة البحرين.
0: ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هاشم حسين، رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين، للحديث عن أهمية الشركات الدولية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نرحب بك دكتور. بداية، تحرص اليونيدو على التعاون مع مملكة البحرين في العديد من المبادرات المرتبطة بريادة الأعمال وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كيف تقيمون التجربة البحرينية في هذا المجال، وما الذي يجعلها نموذجا يحظى بالاهتمام على المستوى الدولي؟
2: وبالطبع من واقع تجربتنا في وجودنا في منظمة الأمم المتحدة للصناعية عبر مكتبها في مملكة البحرين لترويج الاستثمار والتكنولوجيا، وجدنا أن البحرين لم تنظر لريادة الأعمال باعتبارها مجرد وسيلة لإنشاء شركات جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ومبادرات الصغر، بل باعتبارها أداة للتنمية البشرية والاقتصادية وتمكين الفرد. ولهذا ركزت المملكة على الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات وتوفير الدعم اللازم لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع منتجة وقادرة على النمو والاستدامة. في هذا الإطار أطلقت اليونيدو بمملكة البحرين برنامج تنمية الأعمال وترويج الاستثمار إذب في عام 2000 بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة، غرفة البحرين، بنك البحرين للتنمية آنذاك إلى يومنا هذا، ليصبح لاحقا أحد أبرز النماذج الدولية في مجال تنمية ريادة الأعمال وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يقوم البرنامج على إعداد وتأهيل رواد الأعمال أولا، ومن بعد تقديم خدمات غير مالية والمشورة والاحتضان، وربطهم بالتمويل والتكنولوجيا والأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يساعدهم على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو

0: والتوسع المستدام. وقد حقق هذا النموذج الذي يعرف دوليا بالنموذج البحريني العربي نجاحا كبيرا، دفع العديد من الدول إلى تبنيه، كانت دولا صناعية أو دولا نامية، وذلك للاستفادة من خبرته الطويلة هذا النموذج البحريني، والذي تم تطبيقه إلى يوم وتطبيق المنهجية البرامج في 56 دولة.
1: نعم. طيب دكتور، كشفت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن مباحثات جارية مع عدد من الشركاء لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حدثنا عن المبادرة.
0: في البداية أود أن أوضح أن المبادرة تأتي في إطار برنامج أوسع تقوده اليونيدو لتعزيز التعافي الصناعي والتنمية الاقتصادية بقيادة القطاع الخاص وشراكات المجتمع التنموي وبالذات المؤسسات الخيرية في دول المنطقة، وذلك لتنمية ودعم القطاع الخاص في الدول المتأثرة بالأزمات والتحديات الاقتصادية. واستند هذا التوجه إلى قناعة راسخة بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاديات الوطنية، وأن دعمها وتمكينها يشكل أحد أهم الأدوات لتعزيز الإنتاج وإيجاد فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. من هذا المنطلق تعمل اليونيدو عبر مكتب اليونيدو للاستثمار والتكنولوجيا والمقر الرئيسي في اليونيدو في فيينا مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومؤسسات المسؤولية الاجتماعية والتمويل التنموي إلى إنشاء صندوق الصناعي أو للتعافي الصناعي Industrial Recovery Fund IRF برأسمال أولي يبلغ حوالي 40 مليون دولار أمريكي. ويهدف الصندوق إلى تعبئة الموارد المالية الجديدة من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والتنموية وأدوات التمويل الإسلامي، بما في ذلك الذكاء والوقف والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتوجيهها نحو دعم رواد الأعمال في المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإعادة بناء القدرات الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي في البيئات الهشة والمتأثرة بالأزمات.
1: نعم، الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين، شكرا لك. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 5130 حملة وزيرة تفتيشية خلال شهر يونيو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 79 عاملا مخالفا، فيما تم ترحيل 256 مخالفا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالة وتنافسية بيئة العمل. كما أسفرت الحملات وزيرات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة لسوق العمل. أعربت وزارة الخارجية بدولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين اليوم، وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة وخفض التصعيد، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان إدانتها للاستهدافات التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية العمانية تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها، ومجددة في الوقت ذاته رفضها التام لأي عمل من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية.

والتجارية للخطر، وتدعو سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام. هذا وأدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولية. وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. من جهتها دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين مؤكدا أنها انتهاك صارخ لسيادة مملكة البحرين وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيد خطير وخرق سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لمملكة البحرين ودولة الكويت بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. وعربت عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما. وجددت مصر موقفها بأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمستهجنة على دول الخليج العربية التي يعد أمنها واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. بدور عربة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات تؤكد استمرار نهج إيران في تقويض الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة مملكة البحرين والكويت وتهديد مباشر لأمنهما واستقرارهما ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع البلدين ودعمه لجميع الإجراءات الهادفة إلى حماية أمنهما واستقرارهما. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مصالح وأراضي دول الخليج العربية، محذرا من تداعياتها على أمن المنطقة وجهود تثبيت التهدئة. واستنكر فهمي في بيان الاعتداءات المتكررة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، محذرا من خطورة هذا المسار التصعيدي وتوقيته الحساس والذي يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام حركة الملاحة بما يهدد بتقويض تلك الجهود وإعادة المنطقة إلى دائرة التصعيد. وجدد فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها لجميع الإجراءات الهادفة إلى حماية أمنها واستقرارها. من جهتها دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومبادئ حسن

0: الجوار، وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وزيادة حدة التوتر فيها. وأكد اليماحي أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يعد تعديا على الأمن القومي العربي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الوقف الفوري والتام لهذه الاعتداءات والاستفزازات والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي الشأن العربي والدولي، حيث عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ونوه المجلس بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وما تضمنته من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والأجهزة المعنية لمكافحة الإرهاب ودعم المساعي الرامية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية لبناء مستقبل آمن ومستقر. أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير الذي وقع اليوم بالصواريخ والمسيرات المعادية يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن تكرار الاعتداءات الإيرانية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، مما يمثل تقويضا ممنهجا لتلك المساعي. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوة المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين فلسطينيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في أداء مهامها وواجباتها في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. انطلقت أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة في واحدة من أكثر قمم الناتو حساسية خلال السنوات الأخيرة. وفي افتتاح القمة عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية بلاده لدور الحلف في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، مؤكدا أن تركيا ستواصل الإسهام في حماية الأمن الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومضيفا أن بلاده ستساهم في مواجهة التهديدات البحرية والبرية التي تستهدف دول الحلف. إلى ذلك أشار أردوغان إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية محتملة لإزالة الألغام بمضيق هرمز، مشيدا في الوقت ذاته بما وصفه بالموقف الحازم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعي التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أهمية الحفاظ على وحدة الصف بين الحلفاء في مواجهة التهديدات الأمنية. أعلن مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي للإشراف على خطته لإنهاء حرب غزة وإعادة إعمار الأراضي المدمرة، أعلن عن فتح الباب أمام شركات عالمية لتقديم عروض للبدء في جمع ركام غزة وتدويره تمهيدا لإعادة إعمار القطاع. وأكد المجلس أن العطاءات فتحت لبدء العمل في منطقة رفح جنوب غزة كمرحلة أولى، مبينا في الوقت نفسه أن أكثر من 9 ملايين طن من الركام في منطقة رفح وحدها قد تحتاج إلى 3 سنوات من العمل لجمعها وإعادة تدوير واستصلاح ما يمكن منها لاستخراج مواد بناء يمكن استخدامها. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية.

0: من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيمان، بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقان، موفق راسخ في العلم متبع أثر الرسول بإخلاص وإحسان. قال أبو جعفر المنصور: من أعطى إخوانه النصفة وعاشرهم بجميل العشرة قوي بهم عضده وزاد بهم جلده، وبذلوا دونه المهج وخاضوا في رضاه اللجج. يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس، لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ

0: بغير عقل، ولا شدة البطش بغير شدة القلب.
1: ما خط القلم.
0: من ساء اختياره قبحت آثاره، من قل اعتباره قل استظهاره. من أسوأ الاختيار إساءة الاعتبار، ومن طال تعديه كثرت أعاديه.

0: بشير، فيناديه قبل إخراج روح: مت سعيدا وعد لخير حضير. فبهذا يشهى له الموت لما أن يرى فيه فرحة التبشير.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده. فإلى الصفحة الأولى،

تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة، وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي، هذه الآن نشوف أسقف بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون. بمعنى هذه المفردة جملون، يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا، ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكشي نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من إخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا السقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها إخواننا العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمة. أول شيء اليماه نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي الله يولده بلا قرون، هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم، نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوفي اليمة من ملقرون، للضعيف يطلب حقا من قوي. ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي، يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا صخلة له قرون نطحت صخلة، وذيش طبعا ما له قرون ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضا جزاها عند الله. طبعا هذا التعبير يبين لك مجرد يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه.

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب ومن الألواح، هي عربية فصيحة. العرب تقول جمة المركب، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه، هكذا قرأناها في لسان العرب لابن منظور. إذن جمة المركب البحري الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء

لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص. هني يجتمع ماي الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راسه في اليمه ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء. يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينه وحطوها في اليمه، يعني دخلوا في خن السفينه وغرسوا راسه في الماي، ودائما هذا الماي يكون له طعم كريه ولون كريه لان تتجمع فيه القاذورات في اسفل السفينه. فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفردة اللي عقبها الجمرك.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس البحري، تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا، هي الجني

الجمل كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني اللمين، المجنى يعني، جنى يجني والمكان المجنى، احنا اطلقنا على المكان لمين. لمين هي عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنونه جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتينه، أتينه على الإبدال طبعا، واسم الحرفة والمكان أيضا لمينة، الحرفة نفسها لمينة اسمها والمكان لمينة. ولمينة أيضا هو الذي يقوم بتصليح الأواني الزجاجية المكسورة، حيث كانت سابقا تخاط بالأسلاك المعدنية. هذه أنا أشرح لكم.

في زمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن العادي فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن بالأسلاك المعدنية فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرف فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط، وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة. والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه.

0: من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام، وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية

أولوية واهتماما من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى العنعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج.

في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
10: أهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج شخصيات صنعت الأثير، والذي من خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي العريق. ويشرفنا حقيقة في هذه الحلقة أن نلتقي بقامة إذاعية إعلامية رائدة استمعنا إلى صوتها منذ سنوات طويلة في تقديم نشرات الأخبار وتقديم البرامج، مختلف البرامج حقيقة، والتي ترك من خلالها ضيف هذه الحلقة بصمته في مكتبة وأرشيف الإذاعة. باسمكم جميعا أرحب بالإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، حياك الله ويانا في هذا اللقاء، سعداء بتواجدك معنا، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا بلقائي معاكم، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وعلى المستمعين أيضا.
0: حياك الله أستاذ إبراهيم، وإحنا يعني نشكرك على قبولك هذه الاستضافة، وأنك استضفتنا حقيقة في منزلك العامر. نرجو حقيقة أن نحن نتجاذب من خلال هذا اللقاء أطراف الحديث اللي راح يرجعنا إن شاء الله ذكريات إلى أيام جميلة عشتوها في رحاب وزارة الإعلام وتحديدا في إذاعة البحرين، وعشناها معكم إحنا كجمهور حقيقة محب لصوتكم ولأدائكم. الله يحفظك. إحنا يعني عادة مع ضيوفنا أستاذ إبراهيم عادة نبتدي معاهم من البدايات، كونها أحيانا يعني البدايات اللي تكون يعني منذ الصغر تشكل ملامح الشخصية الإعلامية، وهي يعني خلينا نقول اللي تمهد حق الإعلامي إنه هو يعني يصل إلى ما وصل إليه. فشلون كانت البداية مع الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، سواء كانت في يعني مرحلة الدراسة المبكرة أو حتى الدراسة في المراحل ما بعد ذلك؟
1: أنا والله في البداية أشكركم على هذا اللقاء، وأتذكر أني كنت الله يسلمك يدرسني الأستاذ عبد اللطيف جناحي في مدرسة الحدة الشمالية في الابتدائي، وفي ذاك الوقت كان هو اللي اختارني ألقي كلمات الصباح. من ذاك الوقت الحمد لله كل ما أشوف أستاذ عبد اللطيف أقول له شكرا، لأنك أنت أعطيتني الفرصة أني أتحول إلى مذيع من 1973 من أول ما ياول RTV في البحرين. وبعدين طبعا يشرفني أني كنت أول مرافق إعلامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في زيارته الرسمية اللي كانت لإيران بدعوة من همايون ابن الشاه في ذاك الوقت. وطبعا كانت زيارة رسمية وأيضا زيارة أخرى نشاط رياضي، والحمد لله طبعا أنا جدا سعيد جدا بأن رافقت جلالة الملك، وكنت أتشرفت أني أشوفه هناك، وكان سفيرنا في ذاك الوقت الأستاذ عبد العزيز بوعلي، وهو اللي درسني أيضا في مدرسة الحد الشمالية.
0: إذا مرحلة الدراسة يعني كان لها تأثير كبير على يعني خلينا نقول المناحل الإعلامية أبو محمد.
1: جدا جدا، وأنا محجب صراحة فيك بلغتك العربية السليمة ما شاء الله عليك، يعني قواعد في كل كلمة تجيبها مضبوطة، الكسر واللمسة أمزة والضمة ضمة.
0: هذا أعتز فيها والله، انت علم منكم استاذ وشاهد، أعتز فيها حقيقة. وانا لحين اتذكر حقيقة يعني لما كنت اتابع نشرات الاخبار، برغم من انا يعني كنت صغير يمكن ما افقه وايد يعني في الاخبار اللي كانت يعني تذاع وتبث، لكن كان يشدني يعني الامانة ادائك للنشرة، ويعني اتقانك لي يعني حقيقة مخارج الحروف اللي يعني كانت تطلع بسلاسة ومرونة يعني فيها يعني لذة بالنسبة للمستمع حقيقة. أستاذ إبراهيم، بعد مرحلة الدراسة ذكرت بأن هناك يعني شركة RTV، ويعني كانت هي فترة ما قبل تلفزيون البحرين.
1: نعم.
0: وأذكر بأني

0: قرأت مقالة للأستاذ القدير خليل الذوادي، نوجه له تحية، وذكر بأن يعني هو راح معك وقدم في الار تي في بعد مشورة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
1: نعم، كان ذاك الوقت مراقب عام وزارة الإعلام الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة. الشيخ عيسى قال لا تروح عندي لك دورة في الأهرام في جمهورية مصر العربية. قلت له لا، أنا خلاص يعني توكلت على الله وخلصت الأمور وياهم. وقلت حق خليل الذوادي، الأستاذ خليل الذوادي حياك ويانا جرب، وترك أيضا وزارة الإعلام واشتغلنا مع بعض.
0: نعم، وكان مكانهم في المجمع الوزارة حاليا، صحيح؟
1: نعم، كان يعني عبارة عن مبنى صغير جدا جدا، كلش صغير.
0: لو نرجع إلى مرحلة الدراسة اللي شكلت ملامح النهج الإعلامي للأستاذ إبراهيم عبد الكريم، حرصك أستاذ على مخارج الحروف وعلى إتقان اللغة العربية منذ الصغر، إلى من يرجع الفضل في هذا الموضوع؟
1: والله قلت لك أنا يرجع الفضل كله إلى الأستاذ عبد اللطيف جناحي، اللي كان أستاذ يعني بمعنى الكلمة ومخارج الحروف واللغة العربية درسنا. يعني هذه استفدت مني جدا جدا جدا، استفدت مني. الله يطول في عمره إن شاء الله.
0: آمين. انضمامك إلى RTV هل كان قبل ولا بعد انضمامك لإذاعة البحرين؟
1: انضمامي إلى RTV 1973 أول ما فتح طبعا، وبعدين أخذت بعد ما فلست الشركة أخذت وزارة الإعلام، وكان الأستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد الله يرحمه ذاك الوقت هو اللي بنى هالإمبراطورية الآن الكبيرة، يعود الفضل له.
0: نعم، إذن بعد ما تسلمت وزارة الإعلام التلفزيون انتقلت معها أيضا إلى تلفزيون البحرين.
1: نعم، انتقلت إلى تلفزيون البحرين الإذاعة والتلفزيون. طبعا كنت أعمل أيضا في وزارة النفط والصناعة، لكن في وزارة الإعلام كنت أعمل مؤقت بارت تايم.
0: نعم، دخولك إلى إذاعة البحرين هل هناك قصة وراء هذه الخطوة؟
1: نعم، اتصلت بالحمد المطلق كان ذاك الوقت اللي هو سكرتير وزير الإعلام، قلت أبي أعود إلى بعد ما تركت العمل لفترة أعود للإذاعة، فرحبوا فيني. والأستاذة هالة العمران قابلته، وطبعا بديت وياهم سنة على ما أعتقد 95 رجعت مرة ثانية، لأن كنت في عمل حر.
0: نعم،
1: وطبعا تركت العمل الحر ورجعت إلى وزارة النفط والصناعة كرئيس قسم الإحصاء والمعلومات.
0: نعم،
1: وبعدين مثل ما قلت لك اتصلت فيهم وقلت أبي أرجع، فرحبوا فيني، خذوا علي اختبار. خالد الزياني أيضا كان مراقب لقسم الأخبار، والحمد لله وفقني ورجعت لهم.
0: إذن كان قسم الأخبار هو القسم اللي فلنقل متشعب ما بين الإذاعة والتلفزيون.
1: نعم،
0: وكان جدول الأخبار الإذاعية الأسماء اللي في هذا الجدول أيضا تنزل في جدول التلفزيون، ولا هناك خصوصية في؟
1: لازم ما يتعرض، يكون لما يكون عندك تلفزيون لازم تكون ما عندك فترة إذاعية.
0: نعم نعم. هل تذكر الأسماء اللي كانت معك أستاذ إبراهيم بالنسبة لجدول الإذاعة؟
1: نعم نعم، كثيرين. المرحوم أحمد حسين الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: والأستاذ عطف صلطي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: والأستاذ عبد الجليل الطريف الله يطول في عمره، كانوا نوابغ في اللغة العربية، والكثير الكثير الذي لا تحضرين الآن الأسماء.
0: نعم، فترة العمل في الإذاعة سنعود إليها، وسنعود كذلك للبرامج اللي يعني أيضا تفضلت بتقديمها وكذلك إعدادها، أيضا ذلك الإعداد اللي يعني ترك ربما ذكريات لدى بعض المستمعين. لكن ذكرت أستاذ يعني مرحلة مهمة أيضا كانت في يعني فترة ولاية عهد حضرة صاحب الجلالة، لما كان في سفرته إلى إيران.
1: نعم،
0: ولقائه بنجل شاه إيران.
1: نعم، بدعوة من همايون ابن شاه إيران.
0: نعم،
1: وقابلنا أيضا الشاه أيضا، وأقام مندوبة عشاء تكريما لجلالة الملك المعظم لما كان ولي العهد في ذلك الوقت.
0: نعم. مهمتك في هذا الوفد أستاذ إبراهيم يعني بما كانت تتمثل؟

0: التغطية الكاملة، أول واحد يعني في البحرين أو أول وفد مرافق وفد إعلامي لجلالة الملك المعظم، كنت أغطي وأطرش. وأيضا أتذكر لما رجعنا البحرين الساعة 11 خلصنا من البث التلفزيوني وعملت شريط خاص لمدة نص ساعة، استغرق من الساعة 11 مساء متواصل حتى 7 صباحا لليوم الثاني، وأهديناه إلى جلالة الملك المعظم.
1: ما شاء الله، جميل جدا أستاذ إبراهيم، ويعني لا شك بأن هذه الرحلة محفورة في الذاكرة بما تحمله من مواقف ويعني تفاصيل يعني جميلة أن نستحضرها في هذا اللقاء حقيقة.
0: جدا جدا جدا.
1: نعود إلى الإذاعة، ويعني بعد مرحلة دخولك إذاعة البحرين عن طريق قراءة نشرات الأخبار، تقديمك إلى البرامج هل كان بمبادرة منك أستاذ إبراهيم، ولا أيضا يعني فلنقل ترتيب من إدارة الإذاعة؟
0: كنت أتقدم طبعا بمقترح لإعداد البرامج، وأفضل برنامج كنت أقدمه صوت السهارة. في ذلك الوقت كان المخرج محمد عتيق والمخرج المساعد عبد الناصر النعار، وكنت أعتمد على عبد الناصر النعار أكثر شيء، وكنت طبعا أجيب لهم سبونسر بآلاف الدنانير من قبل الشركات العاملة، وكنت أخذ نصيبي اللي هو 20% وأوزعهم على الستاف اللي معاي.
1: نعم، كان في كيفية معينة في البرنامج اللي يعني طرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة هذه وإشراك الجمهور معاك، تذكر لنا إياها أستاذ؟
0: مغامرات كانت، هي عبارة عن مغامرات كانت، يعني كنت أسوي أدفن أيضا في بعض الأماكن المبالغ أو مبالغ معينة وأدعو الجمهور للبحث، وكان طبعا يروحون بأعداد كبيرة ويبحثون، وصاحب الحظ السعيد هو اللي يحصل على الظرف اللي مكتوب فيه حصلت على مثلا 100 دينار أو كذا.
1: يعني كانت فلنقل يعني شبه ألغاز والجمهور يحلها يعني، والحل يكون ميداني يعني.
0: نعم. وأنا أشكر طبعا، في أحب أستغل هذا الوقت لأشكر سعادة وزير الإعلام الأستاذ رمزان، اللي طبعا الحين في هذا الوقت جاب نوع من الشباب المثقف الوطني اللي يعد برامج برامج جدا يعني فيه الحس الوطني، وأذكر بالأخص الأستاذ إبراهيم علي التميمي اللي ما إن شاء الله عليه حس وطني يقدم البرامج الوطنية. يعني عندك مثلا برنامج تحت الهواء ما شاء الله عليه، برنامج إضاءات، كأنه يعني دارس مشاريع البحرين كلها ما شاء الله. هذا الإنسان مثقف جدا، وهنيئا لوزارة الإعلام بهذه الكفاءات الجميلة جدا، وهذه الكفاءات النشطة، وهذه الكفاءات الوطنية، وهذه الكفاءات المثقفة. من ضمنها طبعا أذكر على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ يونس العيد، والكثير الكثير الكثير من هذه البرامج، خاصة طبعا في برنامج شمس البحرين أو صباح البحرين الأستاذ يوسف الجلاف.
1: حقيقة هذه شهادة يعني لزملائنا، ولا شك بأنها شهادة يعتزون فيها من قامة إعلامية مثل الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، وهو يعتبر من البرامج اللي يعني أعديتها وقدمتها كذلك، فحوى البرنامج كان يتكلم عن ماذا بالضبط؟
0: برنامج صوت السهارة برنامج منوع جدا، كان في استضافات لشخصيات كبيرة جدا. يعني أذكر على سبيل المثال مثلا جبنا أيمن زيدان الممثل السوري، وجبنا الكثير من الفنانين والفنانات اللي حتى أخذناهم على الهواء، سميرة سعيد لما كانت في مطار القاهرة، وجبنا وجبنا وجبنا إن شاء الله طبعا ما الحين ما تذكر الأسماء، لكن الحمد لله الكثيرين، وأهم واحد كان الشاعر الكبير قاسم حداد. هذا الإنسان الرائع جدا،

0: حتى أتذكر الأستاذ عبد الله يوسف المذيع يقول لي كيف قدرت تجيب قاسم حداد اللي ما يقبل أي مقابلة؟ قلت له بطريقتي الخاصة أنا الحمد لله توفقت وجبته، وجبت خالد الشيخ، وجبت يعني الكثير من الفنانين والشعراء اللي عملت معهم المقابلات.
1: أيضا هناك العديد من الشعراء بدايتهم كانت مع برنامج صوت السهارة.
0: نعم
1: تذكر منهم بعض الأسماء أستاذ؟
0: يعني أتذكر كنت أنا أسوي مسابقات أسبوعية حق الشعراء، واللي يفوز في الأسبوع نعلن الأسبوع القادم عن حصوله على $100 من الإذاعة. السبونسر مالنا كان شركة البحرين للتسهيلات. من ضمن اللي حصلوا على الجوائز الأستاذ يونس سلمان اللي هو الآن وكيل مساعد الإذاعة والتلفزيون، وأيضا الشاعر الكبير العارف الهاشل اللي ما شاء الله عندهم قصائد وطنية جدا رائعة، مغنى حلوة جميلة جدا على أشاهدها على التلفزيون، هذه تتكرر هذه الأغاني.
1: إذن كان البرنامج يستقبل يعني ضيوف ما شاء الله يعني لها أسماء يعني عربيا حتى مشهورة
0: جدا، من ضمنهم أيضا خالد الشيخ جبته يوم واحد ليلة واحدة وعملت له مقابلة جدا استانس بهذا اللقاء. خالد الشيخ أذكر درسته في مدرسة أبو بكر الإعدادية ولما كان صغير في أول إعدادي.
1: طيب أستاذ إبراهيم، إذن البرنامج كان يعني منوع بشكل يعني بشكل متلون أيضا يعني حتى ويشارك الجمهور أيضا في المسابقات اللي يعني كان يأخذها كل موسم أيضا بطابع معين.
0: نعم
1: يعني
0: نعم كل موسم بطابع معين، حتى كنت يعني في العيد الوطني أعمل مسابقات اللي قرالي مثلا الإعلانات اللي مكتوبة في الشوارع، يعني تمنياتنا بالعيد الوطني لمملكة البحرين بالازدهار، أقول حق المشاهد أنت الحين في وين؟ قرأ لي لي، قال أنا مو موجود هني، قلت له أرجع روح، قال بيسبقوني ناس، قلت له أنت حظك عاد اللي جاوب على هذا السؤال يأخذ 100 دينار مثلا.
1: جميل، فالناس كانت تتسابق.
0: نعم.
1: ميدانيا يعني معرفة ما هو مكتوب على اللافتات اللي في الشوارع.
0: نعم، وكنت أطلب بعد من بعض الناس يعني أقول له مثلا أنت في وين موجود؟ قال أنا موجود هنا. قلت له تقدر تروح السعودية تجيب لنا مثلا من الحزة؟ قال أقدر، أنا بس أسوي هالحركة عشان أشوف تفاعله، إذا قال إيه أقدر أروح قلت له لا تروح، أنت حصلت الحين معنا الجائزة.
1: جميل جميل جدا أستاذ. يخبرنا الأستاذ عبد الناصر النعار أن كان في شهر رمضان في لك أيضا حضور من خلال المسابقات أيضا الإذاعية، وكنت أيضا يعني خلينا نقول تأخذ الأسئلة هذه من يعني بطون أمهات كتب السين جيم يعني اللي كانت موجودة في وقتها.
0: نعم، على مدى سنوات طويلة كنت أنا الوحيد اللي قدم المسابقات بكل سنة طبعا باسم معين أو بطريقة معينة أو بأسلوب معين، فكان أتقدم بالفكرة للأستاذ عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه، وهو كان طبعا والأستاذ سامي القوز يشوفون نوعية المسابقة ورأسا يوافقون عليها لأنها كانت مسابقات جدا مفيدة ونقدم لهم الجوائز.
1: جميل جدا. بالنسبة لبرنامج صوت السهارة أستاذ، قدم معاك أيضا مجموعة من الزملاء ومن الزميلات من الأصوات الإذاعية، تذكر منها من بالضبط في هذا المقام؟
0: بقول لك بالترتيب، أول واحدة كانت الأستاذة ناهد الشيخ. بعد ناهد الشيخ بروين حبيب الله يذكرها بالخير، تشتغل الآن لا زالت في تلفزيون دبي.
1: صحيح.
0: وبعدها طبعا الأستاذة أحلام محمد، وآخر واحدة الأستاذة سيما العريفي.
1: نعم. وأيضا هل هناك من المذيعين اللي أيضا شاركوا في التقديم ولا فقط يعني كان من المذيعات في الإذاعة؟
0: لا بس المذيعات طبعا.
1: نعم بس ما كان

0: كان في مشاركات يمكن
1: في مشاركات، أتذكر مشاركات عمار البناي، وأتذكر مشاركات كثيرة من السعودية تيني، من طاجكستان تيني، من الدوحة، المنصوري كان يتغزل في البحرين وفي ليالي المحرق ويقول زهريات جدا جميلة، من السعودية من كل مكان يشاركوني ويتصلون فيني.
0: تفاعلهم مع البرنامج، انطباعهم في المشاركة، وحرصهم على يعني الاتصال، ويعني انه هو ضروري انه هو يتصل على الإذاعة ويشارك في البرنامج، شو اللي كان يعني لك هذا؟
1: أقول لك شيء واحد، كان بعض المشاركين يشاركون بقصائد، فيستمع لها مثلا وكيل المطرب اللي هو راشد الماجد، وهاي طبعا من ضمنهم بعض الشعراء أخذت كلماتهم وغناها الفنان الكبير راشد الماجد.
0: إذا كانت بعض الأغاني خلينا نقول الوطنية أو العاطفية مبدأها من برنامج صوت السهارة.
1: نعم
0: نعم، إذن هو يعني برنامج ليس منوع فقط، وإنما أيضا يعني برنامج يكتشف المواهب، وأيضا يعني كان يعني يقف بجانبها لدرجة أنه حاز على الجائزة التقديرية في مهرجان القاهرة.
1: هذا صحيح، هذا صحيح، لولا طبعا كنت الشسمه في مهرجان القاهرة لما راح البرنامج كان في المقدمة تقديم إبراهيم عبد الكريم وبروين حبيب، أهما قالوا ليش بروين مو موجودة، أنا بروح ذيك الليلة، لأن بروين كانت طبعا عندها ظروف ما حضرت، فعلى هذا الأساس ما حصل على جائزة، لكن حصل على جائزة تقديرية على نوعية البرامج والفكرة اللي موجود فيها.
0: نعم نعم، ما شاء الله. طيب أستاذ إبراهيم، إلى جانب المخرجين أيضا اللي كانوا يعني موجودين وذكرتهم أيضا منذ قليل في البرامج، الأستاذ عبد الناصر النعار وكذلك الأستاذ محمد عتيق،
1: نعم،
0: من تستذكر أيضا من المخرجين اللي كانوا في يعني في وقتها في إذاعة البحرين وأيضا كانوا معاك في البرامج، يعني سواء كانت المباشرة أو المسجلة؟
1: أتذكر نعم الأستاذ محمد حسن بطلال، وأتذكر عبد النبي حسين وإبراهيم عيسى الله يرحمه زوج المذيعة فتحية الجهوري، وأيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، والأستاذ محمد الجابر، نبيل العلوي الله يرحمه، الأستاذ أحمد الشريان.
0: نعم، البرامج اللي يعني سواء كان صوت السهارة أو كان بقية البرامج، لا شك بأن مكتبة الإذاعة كان في لها دور كبير في تزويد البرامج هذه بالمواد اللي كان يعني يحتاجها، سواء كانت أغاني سواء كانت مقتطفات وغيرها. هل تذكر أيضا من مكتبة الإذاعة من كان يعني مستعد دائما؟
1: نعم، الأستاذ بدري كمال، الأستاذ إبراهيم مصطفى، الأستاذ محمد صالح أيضا، الأستاذ فيصل رويعي، هذه كنت أعتمد عليهم في طبعا استخراج المواد المطلوبة للبرنامج.
0: نعم، في وقت تقديمك نشرات الأخبار أستاذ إبراهيم، هل تذكر من كان على فلنقل مهمة تنفيذ النشرات هذه في الإذاعة؟
1: نعم، كان طبعا الزملاء الأعزاء عدنان ملك ووهيب الجزاف، عبد الحميد العلي، المرحوم الأستاذ عيسى الجلاهمة، أيضا ما أنسى أيضا الأستاذ هشام خليفة والأستاذ محمد عتيق، طبعا زميل الأخ العزيز عبد الناصر النعار، هذه طبعا هم اللي كانوا ينفذون الأخبار.
0: نعم أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، هل هناك حلقات تعتبرها من الحلقات المميزة فعلا؟
1: من ضمن اللي أتذكرها أيضا في صوت السهارة، في ليلة واحدة من الليالي أنا وبروين حبيب قعدنا يعني سوينا برنامج خاص عن وفاة الشاعر نزار غباني، كان عدين الحلقة من الصبح أنا، لكن بعد ما سمعت بوفاته تغيرت الحلقة تماما، خاصة

0: خاصة إن كانت الأخت والمذيعة اللي تشاركني بتقديم البرنامج فروين حبيب متعلقة جدا بالشاعر نزار قباني، فتغيرت الحلقة تماما وكانت حلقة خاصة عن وفاته.
1: أستاذ إبراهيم، من بين البرامج اللي أعددتها وقدمتها في الإذاعة، هل ما زلت تذكر برنامج يعني لم تنسه أبدا؟
0: من ضمن أفضل البرامج اللي سويته برنامج خاص ليلة واحدة عن وفاة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، على الهواء مباشرة ساعتين على الهواء أنا والزميلة فروين حبيب، عدنا برنامج خاص في رثاء المرحوم هذا الإنسان العظيم والحاكم العظيم الذي بنى نهضة البحرين. طبعا من ضمن اللي اتصلوا فينا في هذا البرنامج الشاعر الكبير علوي الهاشمي، والذي طبعا أبدأ إعجابه بهذا البرنامج وبهذا الرثاء، واتصل فينا أيضا الأستاذ خليل الذوادي الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وشكرنا على ما قدمناه من جهد كبير وحلقة خاصة بهذه المناسبة. رحم الله صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وطيب الله ثراه.
1: من بين من استضفتم في صوت السهارة أستاذ إبراهيم أيضا زملائك أيضا الكبار الإعلاميين، من تذكر من زملائك الذين استضفتم في برنامج صوت السهارة؟
0: من ضمن من أعدت معهم لقاء خاص في صوت السهارة الإذاعية المخضرمة الكبيرة الأستاذة استقلال أحمد التي استضفتها في برنامج صوت السهارة، وأبدت إعجابها جدا بهذا البرنامج وقالت إنها لم ترى أحسن من هذا الإعداد، وطبعا أشكرها وأشكر جهودها أيضا في الإذاعة، وكانت نعمة الأخت، وكانت أيضا المذيعة الكبيرة الناجحة التي كانت تقدم صباح الخير، وكانت طبعا يتفاعل الناس معها جدا.
1: نعم، برنامج صوت السهارة لم يحصل على الإشادات من خارج الإذاعة فقط، بل حتى أيضا من داخل الإذاعة، صحيح؟
0: لا أنسى في صوت السهارة الحلقة المميزة التي استضفت فيها الأستاذة عائشة عبد اللطيف، كانت حلقة مميزة، كنت طبعا أعددت لها واستضفت فيها على الهواء مفاجأة زوجها الأستاذ الكبير حسن كمال هذا الشاعر، طبعا كنت طبعا أعد لهم مفاجآت اللي كنت أعد معهم المقابلة، سواء أزواجهم أو أمهاتهم أو أحد من عوائلهم أو أصدقائهم، فكانوا يتعجبون. طبعا من ضمن من أعددت معهم اللقاء أيضا الأستاذ حمد المناعي يوم كان مديرا لإذاعة البحرين، وأعددت له مفاجأة استضافة الأستاذ الكبير وزير الإعلام السابق نبيل الحمر، وأيضا أخوه من أبوظبي محمد المناعي، طبعا استغرب وقال كيف استطعت أن تعمل هذه المفاجآت لي، فطبعا شكرني وشكر كل من قام بإيصال هذه المعلومات. كثيرا المفاجآت التي كنت أعملها لضيوفي، وكانوا يستغربون ويرحبون بهذه الأفكار الجميلة. لو كنت أيضا لازلت أقدم برنامج صوت السهارة لاستضفت واحدا من أفضل المذيعين في إذاعة البحرين والمعدين، وهو الزميل والصديق والوطني إبراهيم التميمي، هذا الإنسان الكبير الذي

0: بحسه الوطني أعد الكثير من البرامج، منها برنامج إضاءات، ومنها برنامج تحت الهواء، وضيوف من غرفة تجارة صناعة البحرين اللي كان يقدمه المرحوم الأستاذ يوسف محمد إسماعيل، الله يرحمه ويتقمد روحه الجنة. ما أنسى طبعا، ما أنسى هذا اللي كان من الشعراء اللي فهمون معاني أيضا، مثل ما قلت لكم سابقا الأستاذ يونس سلمان والشاعر عارف الهاشل. هذه نوعية طبعا من الشعراء اللي برزوا في صوت السهرة وأصبح لهم شأن كبير الآن في الحياة الشعرية في البحرين، لهم قصائد مغناة في حب الوطن، بحسهم الوطني وحبهم لبلدهم البحرين. عاشت البحرين، عاشت البحرين، عاشت البحرين، في ظل قيادتنا الرشيدة، في ظل ملكنا حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. الله يطول في عمرهم إن شاء الله يا رب العالمين، وطبعا نوصل إلى أرفع الدرجات.
1: نعم أستاذ إبراهيم، من تذكر أيضا من زملائك المذيعين في إذاعة البحرين عندما كنت مقدما في موجة الإذاعة؟
0: من ضمن الزملاء اللي أذكرهم أيضا الأستاذ غازي عبد المحسن والمرحوم الأستاذ محمد الشروقي، جاءوا شباب من أحسن المذيعين وتطوروا بسرعة كبيرة جدا حتى وصلوا إلى أعلى المراتب في الإذاعة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، طوال فترة تواجدك في الإذاعة أستاذ إبراهيم، لا شك بأنك أيضا عاصرت أصوات جديدة وأجيال دخلت بعد ذلك إلى موجة الإذاعة والتحقت بجيل الرواد، فمن تذكر من الأصوات اللي كانت في وقتها أصوات شابة وجديدة على إذاعة البحرين؟
0: من ضمن الزميلات الجدد التي انضمن إلى الإذاعة وهن في سن صغيرة، شابات صغيرات، أذكر منهن معصومة عبد الكريم، ناهد الشيخ، خديجة الحمادي. طبعا حتى وصلنا إلى أعلى المراتب، كانت طبعا عيننا فقط لتقديم الفقرات الإذاعية، ومن ثم أصبحنا من كبار المذيعات، سواء يعني في إذاعة البحرين أو في الإذاعات أو التلفزيونات الخليجية في دول الخليج العربي.
1: ما الذي تعنيه الإذاعة لك أستاذ إبراهيم عبد الكريم، وما هو الدافع لك لهذا الإبداع؟
0: عشقي للإذاعة كبير جدا جدا جدا، وكنت طبعا أحاول أن أجدد أفكاري، وكنت أطرح عدة أفكار جديدة وأعرضها على المسؤولين في الإذاعة، وكانوا طبعا يوافقون عليها رأسا نظرا لما فيها من بعد كبير وإبداع. أنا لا أدعي الإبداع، ولكن طبعا فكري وحبي للإذاعة الكبير جعلني دوما أفكر في كل جديد، وفي كل عام أقدم مسابقة الرمضانية التي يتفاعل معها الجمهور. لعدة سنوات كنت أقدم مسابقات رمضانية، وكل عام بفكر جديد وأسلوب جديد وحكاية جديدة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، في برنامج صوت السهارة لم تكن جميع الحلقات تبث من البحرين، هناك حلقة أذعتها من مصر أيضا، كلمنا عن هذه الحلقة أستاذ.
0: من ضمن الحلقات اللي سويتها في صوت السهارة، كنت في دورة في مصر، ومن هناك اتصلت بالزميلة فروين حبيب اللي كانت تقدم لوحدها ذيك الليلة في ليلة من الليالي برنامج صوت السهارة، ومن القاهرة اتصلت مباشرة.

0: مباشرة بالهواء، وطبعا سويت لي كم بيت من الشعر وشاركت معاهم من القاهرة، وكانت من أعظم الحلقات ومن أحسن الحلقات اللي قدمتها في صوت السهرة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، ما يميز برنامج صوت السهرة أيضا استضافته أستاذ إبراهيم عبد الكريم لكبار الشعراء في البحرين، فكلمنا عن الحلقات اللي استضفت فيها كبار الشعراء على الساحة البحرينية أستاذ إبراهيم.
0: من ضمن استضفتهم أيضا في صوت السهرة الشاعر الكبير علي عبد الله خليفة، وكانت حلقة مميزة جدا أبدع فيها هذا الشاعر الكبير، وطبعا كانت من أجمل الحلقات أيضا.
1: جمهور إذاعة البحرين تعدى النطاق المحلي ووصل إلى النطاق الخليجي وكذلك العالمي، أليس كذلك؟
0: الكثير الكثير الذي قدمته في إذاعة البحرين من برامج ومن فقرات استمتع بها جمهور إذاعة البحرين، سواء من داخل البحرين أو من خارج البحرين، حتى وصلت المكالمات معنا من أذربيجان ومن إيران ومن كل مكان، حتى على الهواء مباشرة كانوا يتصلون معنا في برنامج العيد عيدين اللي عملته في مسابقة رمضان من القاهرة، كانوا يتابعون الإذاعة عن طريق التلفزيون وكانوا يحصلون معنا على الجوائز القيمة التي كنا نقدمها لهم، سواء التي تقدمها إذاعة البحرين أو التي كنت أحصل عليها كسبونسر من شركات البحرينية.
1: كلمنا أستاذ عن فقرات برنامج صوت السهارة، البعض يعني وصف هذه الفقرات بالجريئة وأحيانا الغريبة، أليس كذلك؟
0: من الفقرات المميزة التي كنت طبعا أعدها وأعملها في صوت السهارة فقرة صيد الهاتف على غرار الكاميرا الخفية، كنا نتصل اتصالا عشوائيا بأي شخصية تظهر لنا. من ضمن هذه الشخصيات التي ظهرت معنا التاجر الكبير إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة ترافكو، وطبعا بعد ما نجري معه اللقاء نهديه أغنية يحبها على الهواء مباشرة. من ضمن هذه الفقرات أيضا ظهر لنا في أحد اللقاءات طبعا واحد لا يتحدث العربية بلغة سليمة، هو هندي، وطبعا قال أنا في التلفزيون، قلنا له أنت في الإذاعة، قال ما هو الإذاعة؟ قلت له هذا هو الراديو، فقال طبعا بعد ما تحدث معنا قال أريد أن أسمع أغنية للمطرب المتين. من يقصد؟ لكن لم أكن أعرف، حتى قلت له هل هو نبيل شعير؟ قال هذا هو، نعم هذا هو، فأهديناه هذه الأغنية. حكايات غريبة عجيبة جدا في هذا البرنامج. طبعا كنت أعد فقرات خاصة جدا جدا، أفكر دائما في الجديد، دائما أفكر في الجديد.
1: أستاذ إبراهيم عبد الكريم، أنت قدمت العديد من البرامج، فلو سألتك أيها أقرب إليك؟
0: أفضل برنامج قدمته في إذاعة البحرين صوت السهرة، الذي استمر لسنوات طويلة وتفاعل معه الجمهور وكون قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، سواء داخل البحرين أو خارج البحرين، وخاصة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية. طبعا أتذكر المرحوم الأستاذ عبد الله قنبر الذي جاءنا إلى البحرين في الاستوديو، هو وزميله جاسم الأمان، وعددنا له حلقة مميزة على الهواء مباشرة من إذاعة البحرين داخل الاستوديو. كان هذا الإنسان رحمه الله من أشد ومن أكبر المساهمين في برنامج صوت السهارة، كان يتصل أسبوعيا ويقدم الجديد.

0: رحمه الله كان له شعبية كبيرة في أوساط المستمعين.
1: أستاذ إبراهيم، بالإضافة إلى الأستاذ عبد الله قنبر صديق صوت السهارة اللي ذكرته أستاذ إبراهيم، من تتذكر أيضا من أصدقاء الإذاعة اللي كانوا يشاركون ويحرصون على المشاركة باستمرار على موجة إذاعة البحرين؟
0: للأمانة لا يجب أن أنسى مشاركات خاصة ومشاركات يعني جيدة جدا، مشاركات حلوة ومشاركات وطنية من أم حمد وطيف وأيضا فاروق الدويب وحسن الذي يساهم مساهمات جدا طيبة، واستضفته في أحد الليالي وكان لقاء شيقا معه وتفاعل معه الجمهور تفاعلا تاما، وأيضا نادي العوفي صاحبة الصوت الجهور. هذه نادي العوفي كان لها عدة مستمعين يعجبون بإلقائها، كانت يعني إلقاء جيد لم أرى مثله في حياتي من صوتها الجهوري صاحبة الصوت. الله يذكرهم بالخير إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا عايشين في أتم الصحة والسعادة يا رب.
1: نعم، في الإذاعة أستاذ إبراهيم عبد الكريم العمل ممتع ولا تربطك بطبيعة الحال فقط الزمالة مع زملائك، وإنما أيضا تتكون صداقات. فمن من الزملاء الذين كانت تجمعك بهم صداقة وأوقات جميلة أثناء العمل؟
0: من أفضل الزملاء الذين كنت أحس بالمتعة معهم أثناء الفراقات والاستراحات القصيرة الزميل يوسف خيري والزميل المرحوم صلاح الله يرحمه، كان رئيس الاف ام في البحرين. ايضا كنت استمتع بالجلوس مع اخي محمد تلفت وزميلي المرحوم نبيل العلوي، وايضا مع الاخ محمد صالح، كانوا هؤلاء الذين استمتع معهم في الفراغات، اجلس معهم ارتشف معهم الشاي او القهوة، كانوا نعم الأصدقاء وأفضل الأصدقاء. لا زلت أتواصل مع الأستاذ محمد صالح والأستاذ يوسف خيري، لا زلت أتواصل معهم يوميا بدون انقطاع. الله يذكرهم بالخير ويطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والعافية.
1: برنامج صوت السهارة توقف لدورة إذاعية، ولا شك بأنه ترك يعني لدى الجمهور مكان يعني ومساحة يصعب ملؤها، فكيف كانت ردة فعل الجمهور اللي ارتبط بالبرنامج وبفقرات البرنامج؟
0: أتذكر توقف برنامج صوت السهارة في دورة إذاعية جديدة، وطبعا كآخر حلقة تفاعل الجمهور معه وأبدوا انزعاجهم بتوقف هذا البرنامج، ومن كثر الاتصالات التي جاءت سمع الأستاذ حمد المناعي يوم كان مديرا لإذاعة البحرين لهذه المطالبات، وعاد طبعا في دورته الجديدة برنامج صوت السهارة ولكن بمسمى آخر، وطبعا المسمى الجديد لم يمضي عليه سوى وقت قصير أعدنا اسمه مرة ثانية وهو صوت السهارة، ففرح الجمهور فرحا كبيرا وتجاوبوا مع هذه اللفتة الكريمة من الأستاذ حمد المناعي.
1: نعم أستاذ إبراهيم، لو عاد الزمان بالأستاذ إبراهيم عبد الكريم هل كان سيختار أيضا إذاعة البحرين؟
0: هذه لمحة بسيطة عن حياتي مع إذاعة البحرين، لقد استمتعت وأتذكر الحكاية والذكريات الجميلة الآن. يا ريت يعود بي الزمان حتى أعود للانضمام إلى هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي بناه الأستاذ الله يرحمه طارق

المؤيد الذي بنى هذه الإمبراطورية الكبيرة، رحمه الله رحمة واسعة. حكاياتي لا تنتهي مع إذاعة البحرين، لو عاد بي الزمان لكنت أيضا أختار نفس المكان إذاعة البحرين، وأقدم البرامج المفيدة والبرامج الشيقة التي لاقت استحسان الجمهور. شيء واحد نسيت أن أذكره، وهو أن الأستاذ سامي القوز حينما كان رئيسا للإذاعة كان يقدم برنامجا يوميا في الاقتصاد، وعندما يكون خارج البحرين لا يريد أن يعده ويقدمه إلا أنا، فيكلفني بهذه المهمة، وله جزيل الشكر على ذلك وثقته الكبيرة في. أشكره شكرا جزيلا يا أستاذ سامي القوز، أين أنت الآن؟ الله يذكرك.

0: أنا فيكلفني بهذه المهمة، وله جزيل الشكر على ذلك وثقته الكبيرة في. أشكره شكرا جزيلا يا أستاذ سامي القوذ، أين أنت الآن؟ الله يذكرك بالخير، كنت نعم الرئيس وكنت نعم المذيع وكنت عندك الحس الطاقي الوطني، الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك، لك مني تحياتي، لا أنساك لا أنساك لا أنساك.
1: احنا يمكن وصلنا الى محطه ختامنا في هذا اللقاء، ولكن يعني بودي ان يعني اسالك استاذ ابراهيم، كون يعني الان وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل يعني مقتطفات جميله كانت لتقديمك لنشرات الاخبار وتعليقات الجمهور اللي يعني ما زال يتذكر الاستاذ ابراهيم عبد الكريم ويدعو له دائما بالتوفيق وطوله العمر، شنو شعورك استاذ يعني تجاه هذا الجمهور وش تحب توجه له؟
2: أنا سعيد جدا بتواصلي مع الجمهور، لازلت أتواصل معهم، البعض صباحا أطرش لهم التحيات الصباحية وأيام الجمعة، الجمعة المباركة، ولا لا أنسى كل الزملاء طبعا كلهم أنساهم، من ضمن اللي أتواصل وياه أيضا أنور أحمد.
1: طيب احنا يعني حقيقة نكرر سعادتنا بتواجدنا عندك أستاذ إبراهيم، ويعني كون نحن رجعنا معاك إلى ذكريات العمل الإذاعي شاكرين لك شكر جزيل حقيقة، وراجين دائما أنك تكون بخير وصحة وسلامة، وأن رب العالمين يسبق عليك طول العمر والبركة دائما.
0: شكرا شكرا لكل من ساندني، وشكرا لكل من وقف معي، وشكرا لكل من شجعني على إعداد وتقديم البرامج، وشكرا من القلب لكل جمهور البحرين والجمهور الخليجي والعربي، وألف ألف ألف ألف تحية لكل شخص أعجب بتقديمي وأعجب بإلقائي، لكم من القلب كل تحية صادقة، ولكم إن شاء الله الصحة والعافية وطول العمر، وشكرا لك
2: جدا هذه الزيارة، وأتشرف فيكم أي وقت تحبون أقدم لكم طبعا ذكرياتي الجميلة اللي عشتها في الإذاعة والتلفزيون،
0: والله يذكركم ويذكرني إن شاء الله دائما بالخير، وأكون عند حسن ظن الجميع.
1: الأستاذ القدير الإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك لكم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: في أمان الله.
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
8: هنا البحرين،
9: إذاعة البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: هنا البحرين،
14: إذاعة البحرين تقدم
15: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي، من المتابعة

0: لعاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت خفر.
2: تراثنا الأصيل.

0: مملكة البحرين.
1: صوت الأصالة والتجديد.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

جيت الوعد اللي غدا ذاك الوعد وهم وسراب، جيت أتساءل والتفت يمكن أنا ألقى غايتي. قعدت ننشد عنها، عن من نوت لي بالعذاب، عن من رمت حمل السنين قالت تعال لدنيتي.

0: فاتنة اللي تهيب ما تهاب، وين العيون اللي بها قول تكسر عنوتي. يا ما نصحتك يا السنين المحملة ما من سحاب، قلت المطر ما له وعد لكن رثيتي لحالتي. قلتي أبلقى لك وطن يكفيك هم واغتراب، قلت الوطن ذيك العيون اللي نوت في غربتي.
1: وانتو وطن لضاقت ابن المتاهات، انتم أعزائنا المستمعين ليل الفرح ليطول الليل، حياكم الله معانا ليل وفرح ووطن في آخر الليل.

0: الزواج ما يكون فيه إلا الناس اللي يحبهم يشوفهم يزورونا ويواسونا ويدعون الله له بالشفاء العاجل.
1: لذلك نشوف دائما المستشفيات تمتلئ بالزوار والممرات بباقات الورد والابتسامات اللي تترك بصماتها على الأسرة البيضاء،
0: ذي اللي يساعد المريض أنه يجتاز مراحل الخطر، أنه يبتسم للأيام الجاية وأنه يحس بأنه قريب من باب الشفاء.
1: كانت صديقة لي أعرفها ترقد في سريرها في المستشفى، وحولها طبعا دعوات أهلها وعناية الخالق وعناية أطبائها ولهفتي عليها وخجلي من نفسي.
0: ليش خجلك من نفسك؟
1: لأني تأخرت في زيارتي لها بالمستشفى.
0: وعندما زرتها ايش كان شعورها؟
1: لما شافتني داخل عليها الغرفة أرسمت على شفايفها ابتسامة تشع رقة وعذوبة، لكنها كانت رقة قاسية.
0: أكيد معقولة تكون صديقتك مريضة وانت تتأخر في زيارتها وهي القريبة منك؟
1: ما تتصورين لحظتها ايش صار فيني.
0: ايش صار؟
1: تمنيت انها تعاتبني على تقصيري، فالعتاب أجمل أساليب الغفران.
0: وعساها عاتبتك.
1: فعلا حققت أمنيتي وقالت لي ليش ما سألت عني كل هالأيام. قلت لها ما كنت أعرف مكان المستشفى.
0: وطبعا أنت غير صادق في كلمتك لأنك تعرف مكان المستشفى. عموما ايش قالت لك؟
1: قالت لي لكنك أمس أرسلت لي ورد، فشلون وصلني الورد إلى غرفتي وأنت مثل ما تقول ما تعرف عنواني؟
0: لا، ردت عليك بذكاء.
1: لكني قلت لها أن الورد يعرف طريقة لك في أي مكان تكونين أنت فيه.
0: الله.
1: وفي هاللحظة طبعا أقفزت ابتسامة من شفايفها، أعبثت وغيرت في ملامح وجهها الشاحب الجميل.
0: وأكيد كانت غرفتها مشحونة ورد.
1: فعلا نظرت لها وإلى الورود اللي تملأ غرفتها، لكني ما شفت غير وردة واحدة تدثر بشرشف أبيض وترقد على السرير.
0: يا سلام على هالتعبير الجميل.
1: لكنها للأسف راحت.
0: وين راحت؟
1: راحت وخلتني وحيد لحالي، تغلبني العبرة ليا سولف وفي. يا قدرة المولى وش اللي جرالي، يهتز وجداني على حس طاري. لله دره الموت كم راح غالي، أعز من قلب حوى جوف راعي. فيما مضى مالي عليها مجالي، من دونها 90 عادل وواشي. واليوم أزور القبر يا عز تالي، قبر بصدري عاليات مباني. فيه النصايب كنها في خيالي، في من الشمس القوية تدري.
0: لا عاذل يوحي ولا فيه والي، ولا أحسب الخطوة لي قلت باجي. أسقيها من صافي دموع الزلال، وجري ونات من الشوك وبكيه. وأقول يا قبر علتها الرمال، ليتك دريت بغاية الحسن والتيه. في وسط حضنك يا غشيم الغزالي، الشمس والقمر بها من مواريه. عذب الثنايا زاهيا بالدلالي، لو فيك قلب قمت تبكي وترثيه. أبو جديل وحاجب كالهلال.

وخد ذهابه شامتين تحليل، وراعي عيون هي السبب في هبالي في بحر أبحرت والشوق.

0: قلت ليه؟ راحت واندهشت بكلمة راحت بعد الكلام الجميل اللي قلت لي. شلون راحت؟ هل ممكن تقول لي؟
1: هذه مشيئة الله طبعا. كل الأشياء الجميلة ما تستمر جميلة على طول، لازم تتغير. لذلك الإنسان ما يعيش إلى الأبد، ولا يوجد معيار محدد لعمر الإنسان ومتى يرحل. فينا من يرحل وهو في أرذل العمر، ومنا من يغادر هالدنيا وهو في عز الشباب والعطاء، ومنا طبعا من يرحل وهو في السن المعتاد للرحيل.
0: وصديقتك اللي قلت لي إن هي فرحت بزيارتك لها في المستشفى وكانت وردة المكان، شو اللي صار بعدين؟
1: انتكست صحتها بشكل مفاجئ غير متوقع، حير كل الأطباء اللي كانوا يعالجونها واللي بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ طبعا حياته، لكن إرادة الله كانت فوق كل الأماني والدعوات.
0: سبحان الله، سبحان الله، في كل شيء لحكمة ورحمة. إحنا لما القدر يخطف من أمام عيوننا عزيز علينا، لازم نعرف إن في ذي حكمة ربانية ما ندركها في لحظة الحزن، لكن ندركها بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بعباده، سواء كانوا أحياء أو أموات.
1: وسبحان الله الرحيم. وخلينا نكمل قصيدتنا مع الشاعر محمد العرجاني. مع مبسم ما ظن غيره دوالي، يا قبر تكفى، يا قبر لا تعني، يا قبر لوك حفرة صرت عالي، لعيوني من هالكون فدوة مواطي، يا قبر لو تدري عقبها بحالي، حلفت ما تاخذه مني وتخفيه، من عقبها يصلي المعاليق صالي، من فارق أحبابه نولي يشقي.
0: يا قبري مشوق فيني احتمالي، اعذر لهيب اشواق قلب تنادي، ما عاد يدري بالعرب ما يبالي، مستوية عنده عسى الله يهدي، يا قبري عندك ينشرح حيل بالي، ما هو بن شانك على شان غالي، ويا نعمة النسيان ما نيب خالي، تشعلني الذكرى والأشواق تحيي.

0: أشكال وألوان، منهم من يحب الأبيض ومنهم من يحب الأحمر والأخضر أو ما شابه ذلك. فالحياة طبعا كلها قائمة على الألوان،
1: لذلك حتى الناس صاروا ألوان، منهم الأبيض ومنهم الأسمر ومنهم الأصفر مثل ما يسمونه والأسود، كل لون له جاذبية خاصة.
0: لكن الصراع بين الألوان ما اختفى، الكل يشعر أن لونه أفضل والألوان طبعا كثيرة، وكل واحد يدافع عن اللون اللي يحبه باستماته.
1: مع أن كل الألوان جميلة على فكرة، ما دامت مخلوقات الله، والله جميل يحب الجمال وخلق الكون والبشر في أجمل صورة.
0: لكن الشعراء دخلوا حلبة الصراع بين الألوان، منهم من يحب السمرة ومنهم من يحب البيضة والشجرة وهكذا.
1: لكن أكيد السمر كان لهم النصيب الأكبر في الأشعار والأغاني.
0: لكن اللون الخضر بعد له نصيب، والخضر هو لون السمار الشديد السمرة اللي له جمال وسحر أخاذ.
1: عندك من تكلم عن الخضر؟
0: أكيد، وسمعي. مرحبا بالخضر سيد الخضر، بوجبين كما خط الهلال،
1: يقمر البيض لي من حضر لو يباهي بخده للقمر،
0: غاب نور القمر يا هم لالي، لو تبين مع القمر قمر.

0: ترى خلك خبر، يحسبون الخبر ما هو بغالي.
1: قرة العين شوفات الخبر، يا هوى الروح بيحت الصبر.
0: يا بعد حالي وغالي حلالي، انت يلي تعاجيبك تسر.
1: ان مشى لابس الثوب الخضر، طاح ما في يدي واعز تالي.
0: منك يا لابس الثوب الخضر، يوم انا وانت في خامس شهر.
1: ما جفيتك ولا بان الجفالي، ما حصل منك يوم في العمر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: دايماً نسمع أن وجبة الأفطار هي أهم وجبة خلال اليوم، ويرجع السبب لأنها مصدر الطاقة الأول من بعد صيام 6 ساعات أثناء النوم. والدراسات أثبتت أن الأشخاص اللي ما يتناولون وجبة الأفطار معرضين لزيادة الوزن بشكل أكبر من الأشخاص اللي يتناولونها. ولكن الأهم أن يتم اختيار الوجبة وتكون صحية ومتكاملة وغنية بالألياف والنشويات الكاملة والبروتين، عشان تمد الجسم بالطاقة وتقلل الشعور بالجوع لفترة أطول.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وافيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: لدى ترأس سمو اجتماع مجلس إدارة بابكو نيرجيز، سمو الشيخ ناصر بن حمد يستعرض نتائج الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واجتماعه بوزير الطاقة في الولايات المتحدة.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد التزام مملكة البحرين بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتطوير منظومة عالمية متوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسليم دفعة جديدة من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة في منطقة سترة.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين. ترأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثاني من عام 2026 والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
1: وخلال الاجتماع استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد نتائج الزيارة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واجتماعه بمعالي السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة، وبحث معه فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة إلى جانب مناقشة تأثيرات التطورات الإقليمية الراهنة على مملكة البحرين ومجموعة بابكو إنرجيز. كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير الرئيس التنفيذي للمجموعة والذي تضمن عرضا لأبرز مستجدات الأداء العام وسير تنفيذ المبادرات الاستراتيجية إلى جانب التقدم في المشاريع الرئيسية التي تدعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة. كما تناول التقرير الأداء المالي للمجموعة ومؤشرات النمو خلال الفترة الماضية والتي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وخلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. واعتمد مجلس الإدارة البيانات المالية لمجموعة بابكو إنرجيز لعام 2025، إضافة إلى إقرار ميزانية المجموعة لعام 2026 في إطار الحرص على تعزيز الاستدامة المالية ودعم خطط التوسع والنمو، فيما تمت الموافقة على عدد من الموضوعات الاستراتيجية والمبادرات. كما تم استعراض تقارير الأداء التشغيلي لوحدات الأعمال والشركات التابعة للمجموعة ومستجدات مشروع تحديث مصفات بابكو، إلى جانب التقدم الكبير في مشاريع شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج والوقوف على أبرز الإنجازات والتحديات ومستوى الكفاءة التشغيلية وما تحقق في مسيرة التحول المؤسسي. وفي ختام الاجتماع أكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة دعم مسيرة التحول في مجموعة بابكو إنرجيز وتعزيز دورها كمحرك رئيسي لنمو قطاع الطاقة في مملكة البحرين بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
0: وتوضح القيادة العامة بأنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة المواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية الخاصة بهدف أتمتة هذه الأعمال وتحويلها من العمليات اليدوية إلى نظام رقمي.
1: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية يتم

0: امتدادا لجهود الجهاز في تطوير الخدمات الحكومية وفق منهجية إعادة هندسة الإجراءات وبما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي. وأضاف سعادته أن الخدمة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمكاتب المساحية الخاصة باعتبارها شريكا رئيسيا في تنفيذ الأعمال المساحية من خلال توفير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة متابعة أعمالها بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستوى الشفافية ويتيح متابعة الطلبات ومراحل التنفيذ. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. أهلا ومرحبا بك. هل لك أن توضح لنا أكثر ما هي خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية وما أهميتها على مستوى القطاع العقاري؟
1: في البداية أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا هذه الخدمة مخصصة للمكاتب المساحية لتمكنهم من إدارة ومتابعة أعمالهم، وتبتدي من لحظة تحويل المعاملة من جهاز المساحة على هذه المكاتب حتى تنفيذ أعمال المس والترقيق واستكمال بقية الإجراءات، ويتم ذلك من خلال منصة إلكترونية خاصة بجهاز المساحة، وتشكل هذه المنصة حلقة الوصل بين الجهاز والمكاتب المساحية. وللأمانة احنا في الجهاز مهتمين بتعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص انطلاقا من دورهم المحوري في دعم منظومة المساحة والقطاع العقاري، واحنا نعمل مع المكاتب الخاصة كفريق واحد من أجل تطوير هذا القطاع. ولاحظنا في خلال عام 2025 أن في هناك تزايد وإقبال كبير على استخدام هذه الخدمة، إذ وصل لما يقارب 7000 طلب. وبالمراجعة وبالتفاشاور مع المكاتب في القطاع الخاص لمسنا معهم الحاجة إلى التطوير، وفعلا تم عقد العديد من الاجتماعات وسلسلة من اللقاءات، واستفادنا كثير من خبراتهم وملاحظاتهم، والحمد لله رب العالمين اليوم نشوف نتيجة هذه الاجتماعات واللقاءات من خلال تدشين هذه الخدمة اليوم وبهذه الصورة المطورة.
0: نعم، أيضا أستاذ الكريم، ما هي أبرز التحسينات التي شهدتها خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية؟
1: نعم، ركزنا في تنفيذ هذه الخدمة على إعادة تصميم راحة العمل بالكامل. اليوم جميع مراحل متابعة أعمال المكاتب المساحية صارت تدار إلكترونيا من خلال منصة الجهاز. وفي البداية مثل ما قلنا كانت تعتمد على الحضور الشخصي وتبادل المعاملات عبر البريد الإلكتروني. اليوم تم اعتمادات الخدمة بنسبة 100%، وتم تخليص مدة الإنجاز من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد، وتم تقليل خطوات الإجراء من 4 خطوات إلى 2 فقط. وهذا الأمر يعني يمكن المكاتب المساحية من إنجاز أعمالهم بسرعة ومرونة أكبر. وكما وعدناكم دائما نحن في جهاز المساحة والتسجيل العقاري مستمرين في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، وهذا طبعا يدعم توجهات الحكومة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي ويعزز شراكتنا مع القطاع الخاص.
0: نعم، المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، شكرا جزيلا لك. شارك مع الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في أعمال الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
2: وأكد معالي الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحكومية رفيعة المستوى أن ما حققته مملكة البحرين من مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي يأتي في ظل الرؤى الملكية السامية لترسيخ مسيرة التطوير والابتكار والتحول الرقمي. وأشار معاليه إلى حرص مملكة البحرين على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتسهيل المعاملات والخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وجودتها، بما يعزز تنافسية مملكة البحرين ومكانتها كمركز إقليمي رائد للاقتصاد الرقمي. وبيّن معالي الوزير أن مملكة البحرين تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره محركا رئيسيا

0: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناته تتطلب تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة والشمولية بما يضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يدعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار ويرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي. وأضاف معاليه أن المملكة حققت تقدما ملموسا في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، الأمر الذي انعكس على تحقيقها مراكز متقدمة ومن أبرزها حلولها في المرتبة السادسة عالميا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجدد معاليه تأكيد التزام مملكة البحرين بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتطوير منظومة عالمية متوازنة لحوكمة الذكاء الاصطناعي تقوم على الابتكار والمسؤولية وتعزز التعاون الدولي. افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والمجتمع 2026 الذي نظمته الجامعة الملكية للبنات تحت شعار الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، المرأة تصنع المستقبل.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة المستقبل مع تعزيز دور المرأة كشريك فاعل في مسيرة الابتكار والتنمية. من جانبه أكد الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات أن المؤتمر يجسد التزام الجامعة المستمر بإعداد كوادر نسائية مؤهلة وقادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، سلمت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني دفعة جديدة من المنازل بمنطقة سترة، وذلك بعد استكمال أعمال المعالجة الفنية والهندسية والانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لمعالجة الأضرار وفق إطار زمني محدد.
0: وأوضح الفريق المعني بوزارة الأشغال بأن أعمال الإصلاح شملت معالجة الأضرار الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية إلى جانب إصلاح المرافق والخدمات المتأثرة، وذلك وفق تقييم فني دقيق نفذته الفرق الهندسية المختصة وبما يضمن إعادة المنازل إلى حالتها التشغيلية بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والهندسية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. وجددت وزارة الأشغال تأكيدها على مواصلة تنفيذ أعمال إصلاح وتأهيل بقية المنازل المتضررة وفق الخطة المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، وذلك تحقيقا للتوجيهات الرامية إلى توفير كل سبل الدعم والرعاية للمواطنين المتضررين. من جانبهم أعرب المواطنون من أهالي سترة عن بالغ شكرهم وامتنانهم للتوجيهات الملكية السامية وأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنين سرعة استجابة الجهات الحكومية والجهود التي بذلتها في إنجاز أعمال الإصلاح خلال هذه الفترة ما أسهم في إعادة منازلهم إلى وضعها الطبيعي. تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصادات الحديثة لما تطلع به من دور في تنشيط الحركة التجارية إلى جانب مساهمتها في تعزيز الإنتاجية ودعم القطاع الخاص.
1: هذا وتواصل مملكة البحرين تطوير منظومة متكاملة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات وبرامج متنوعة.
2: تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني لما تؤديه من دور محوري في تحفيز ريادة الأعمال وخلق الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهماتها في

0: في تحقيق النمو الاقتصادي. وفي مملكة البحرين تتواصل الجهود لتوفير بيئة أعمال داعمة لهذا القطاع من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تسهم في تمكين أصحاب المؤسسات من تطوير مشاريعهم وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من استدامة الأعمال. وتشمل هذه الجهود توفير برامج تمويل متنوعة وخدمات استشارية متخصصة إلى جانب المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف رفع كفاءة رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية، كما تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم في مجالات التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية وتطوير المنتجات والخدمات بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية. ويبرز هذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي نظراً لما يوفره من فرص عمل ودوره في دعم سلاسل الإمداد وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تسهم هذه المؤسسات في تشجيع الابتكار واستقطاب الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع منتجة قادرة على مواكبة احتياجات السوق بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفض مختلف القطاعات الاقتصادية. ومع استمرار تطوير منظومة الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات والحلول الموجهة لرواد الأعمال، تتعزز فرص نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من مواجهة التحديات واغتنام الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. ويعكس هذا التوجه أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي باعتباره شريكاً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ بيئة أعمال أكثر قدرة على الابتكار والنمو في مملكة البحرين.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور هاشم حسين رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين، أكد أهمية الشراكات الدولية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2: وجدنا أن البحرين لم تنظر لريادة الأعمال باعتبارها مجرد وسيلة لإنشاء شركات جديدة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وبتنات الصغر، بل باعتبارها أداة للتنمية البشرية والاقتصادية وتمكين الفرد. ولهذا ركزت المملكة على الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات وتوفير الدعم اللازم لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع منتجة وقادرة على النمو والاستدامة. في هذا الإطار أطلقت اليونيدو مملكة البحرين برنامج تنمية الأعمال وترويج الاستثمار إذب في عام 2000 بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة والتجارة، غرفة البحرين، بنك البحرين للتنمية آنذاك إلى يومنا هذا، ليصبح لاحقا أحد أبرز النماذج الدولية في مجال تنمية ريادة الأعمال وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يقوم البرنامج على إعداد وتأهيل رواد الأعمال أولا، ومن بعد تقديم خدمات غير مالية والمشورة والاحتضان، وربطهم بالتمويل والتكنولوجيا والأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
1: نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 5130 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يونيو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالته وتنافسيته.
3: وأسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة لسوق العمل.
1: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تعد انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي. وقالت الوزارة إن المملكة العربية السعودية تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت في ما تتخذنه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما.

0: أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.
1: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية بدولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.
0: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت.
1: وأكدت وزارة الخارجية العمانية تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها، ومجددة في الوقت ذاته رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر. وتدعو سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام. هذا وأدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين.
0: وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.
1: من جهتها أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لمملكة البحرين ودولة الكويت بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما.
0: وأكدت مصر في بيان رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. وأعربت عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما. وجددت مصر موقفها بأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات المتكررة على دول مجلس التعاون التي يعد أمنها واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. بدوره دان الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت.
1: وعرب الرئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودول مجلس التعاون كافة، مؤكدا أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد رئيس الجمهورية اللبنانية دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد وإلى تغليب لقة الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. من جانبه أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت.
0: وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات تؤكد استمرار نهج إيران في تقويض الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن

0: السلام وحل الأزمة، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكد معاليه تضامن مجلس التعاون الكامل مع البلدين ودعمه لجميع الإجراءات الهادفة إلى حماية أمنهما واستقرارهما. إلى ذلك، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مصالح وأراضي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذرا من تداعياتها على أمن المنطقة وجهود تثبيت التهدئة.
1: واستنكر الأمين العام في بيان الاعتداءات المتكررة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، محذرا من خطورة هذا المسار التصعيدي وتوقيته الحساس، والذي يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة. وجدد فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع دول مجلس التعاون ودعمها لجميع الإجراءات الهادفة إلى حماية أمنها واستقرارها. من جهته، أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت.
0: وأكد رئيس البرلمان العربي أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وزيادة حدة التوتر فيها. كما أوضح أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يعد تعديا على الأمن القومي العربي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الوقف الفوري والتام لهذه الاعتداءات والاستفزازات والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وإلى الشأن العربي والدولي، حيث عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: ونوه المجلس بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وما تضمنته من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والأجهزة المعنية لمكافحة الإرهاب ودعم المساعي الرامية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية لبناء مستقبل آمن ومستقر. أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الأخير الذي وقع اليوم بالصواريخ والمسيرات المعادية يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها.
0: وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن تكرار الاعتداءات الإيرانية يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ما يمثل تقويضا ممنهجا لتلك المساعي.
1: هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في أداء مهامها وواجباتها في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم. انطلقت أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة، في واحدة من أكثر قمم الناتو حساسية خلال السنوات الأخيرة.
0: وفي افتتاح القمة، عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رؤية بلاده لدور الحلف في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، مؤكدا أن تركيا ستواصل الإسهام في حماية الأمن الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن بلاده ستسهم في مواجهة التهديدات البحرية والبرية التي تستهدف دول الحلف. كما أشار أردوغان إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية محتملة لإزالة الألغام بمضيق هرمز، مشيدا في الوقت ذاته بما وصفه بالموقف الحازم للرئيس الأمريكي في مساعي التوصل إلى اتفاق مع إيران.
1: وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
0: في أمان الله.
2: من مركز الأخبار بقلم الحق.

نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

على سطح محمل البحرين الذي يرحب طاقمه بجمع الصديقات والأصدقاء، كنا قد أطلقنا حديثاً سردياً طال الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، ومن ضمن استعراضنا لعدد من الحرف والمهن الأصيلة في مجتمع البحرين التقليدي، ارتكز حديث الأسبوع الفائت على مهنة أو حرفة نسج وحياكة الأزياء الرجالية والنسائية لأهل البحرين في المدن والقرى، لكن الوقت كان قد أدركنا ولم نستعرض جميع ما بحوزتنا من معلومات عن الأزياء، لذلك فإن هذا اللقاء سوف نتابع في مفتتحه الحديث عما تبقى من أزياء، بادئين بأحد الأزياء الشهيرة بالفتيات الصغيرات السن في مجتمع البحرين حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين، وهو من الأزياء البحرينية الشهيرة جداً ويطلق عليه اسم البخنق.

يعتبر البخنق أو البخنق في اللهجة العامية من الأزياء الشعبية المشهورة لدى الفتيات الصغيرات في السن، اعتدنا التزين به حتى قبل وصولهن لمرحلة الزواج، ويستخدم البخنق لتغطية الرأس وجانبي الوجه ثم ينحدر على الصدر بحيث يغطي النصف الأعلى من البدن، ويكثر ارتداؤه في الأعياد والمناسبات السارة حيث تسارع الأسر البحرينية في خياطة تلك البخانق الجميلة لدى الخياطات المنتشرات في البيوت. ويخاط البخنق من القماش الخفيف ويغلب عليه اللون الأسود، وتأخذ الزخارف فيه أشكالا مختلفة، تبدأ من الرأس على شكل هلال أو وردة أو قبة، وتأخذ هذه الزخارف شكل الشريط الدائري يضيق عند الرقبة، ثم ينحدر عند نهاية اكتمال الشريط الدائري شريط آخر عريض مطرز بنقوش وزخارف غاية في الإتقان والدقة، تسمى بتسميات شعبية مختلفة كالعسكري وطبلة وطيور هلال. ويعتبر بخنق بهلال الذي يتخطى شكل الهلال وهو مطرز بخيوط الزي، يعتبر من أشهر أنواع البخانق التي استخدمت في البحرين، وقد قل ارتداء هذا الزي في الوقت الراهن، واقتصر ارتداؤه على بعض المناسبات والاحتفالات الخاصة بإحياء التراث.

من أشهر وأعرق وأبرز الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين هي العباية أو الدفة كما تسمى في اللهجة العامية البحرينية، وهي بمثابة رداء تلبسه النساء والفتيات.

0: الروايات يستر الجسم كله من الرأس حتى أخمص القدمين، وهو رداء مفتوح من الأمام وبه فتحتان تسمحان لمد أصابع اليدين. والعباية شبيهة بالبشت الرجالي، إلا أنها تأخذ اللون الأسود دائما وتكون شبه خالية من الحواشي المزخرفة، إلا أن العباية في الماضي كانت بها ميزات تختلف عما هي عليه الآن.
1: بعض العبايات في السابق كانت تجلى وتطرز بالخيوط الذهبية الزري وخيوط البريسم، وقد تفننت النسوة في خياطتها تمشيا مع الذوق السائد، واتخذتها في البداية من الصوف المغزول والوبر والجوخ، وكانت تحلى في الحواشي من أعلى الرأس بخيوط الزري الذهبية أو خيوط البريسم الملونة كالأحمر والأخضر وتسمى بخية. أما الزخارف الداخلية فتسمى السنفة.
0: وهناك عباية أخرى تدعى أم سمتة، يطرز على جانبيها من اليمين واليسار نقوش عريضة من خيوط الزري، تستقر هذه النقوش في الوسط وهي شبيهة بالحزام، وقد سميت بذلك الاسم للشبه القريب بين النقشة وشكل السمكة. وتستخدم هذه العباءة في المناسبات السعيدة، وتحرص العروس سابقا على ارتدائها في ليالي الزواج.
1: تحل العباية أيضا بالعميلة وتسمى دفة أم العمايل، والعميلة تأتي على شكل حبات مواشاة بخيوط الزري تتدلى من الوسط على الجانبين. وبعض الأسر المقتدرة كانت تحل العميلة بحبات اللؤلؤ، وقد تصنع العميلة من الذهب.
0: ومع التطور الذي واكب استخدام الأزياء البحرينية حدثت تغييرات كثيرة، واستبدلت العباية القديمة المصنوعة من الصوف الثقيل بالحرير الخفيف الذي ترتديه معظم النساء اليوم.

0: السروال زي تقليدي في البحرين، اشتهرت النساء بارتدائه منذ أعوام بعيدة سواء في مدن البحرين أو قراها، ويخاط السروال من الأقمشة القطنية ذات الألوان الزاهية، ويطرز عند نهاية الساق بنقوش جميلة متناسقة كتطريز البادلة والسفة واللوزية والودعة وقرض الهيلة، وتطرز هذه الزخارف من خيوط الزري والبريسم. أما من أعلى وفي الوسط تماما فيشد السروال بواسطة حزام يسمى حيز.
1: ويختار لقماش السروال الألوان الجميلة الزاهية المشجرة أو المنمنمة الألوان، ويتكون السروال في الغالب من قطعتين تمتد الأولى من أعلى إلى أسفل تصل إلى فوق الركبة، وتصل بقطعة أخرى تختلف في اللون عن الأولى وتسمى حدارة. وهناك نوع من السراويل يسمى السروال المحجل، يلبس مرادفا لثوب النشل، وقد شاع ارتداؤه في المناسبات والأعياد وحفلات الزواج، واعتادت العروس ارتداءه ليلة زفافها لكونه يمثل أرقى الأنواع السائدة من السراويل.

ما دمنا قد استرسلنا في الحديث عن أزياء النساء التقليدية في البحرين، فإن رأس المرأة قد حظي بأشكال عدة من اللباس والأغطية، بيد أن لباس الرأس الشائع عند النساء يتكون من الملفع والغشوة، ويصنع الملفع من قماش قطني خفيف أسود اللون، وترتديه النسوة خارج البيت لتستر به المرأة شعر رأسها ورقبتها.

0: وجهها، وهو قريب الشبه بالحجاب السائد حالياً إلا أنه يتخذ اللون الأسود دائماً. أما الغشوة فهي أحدث في ظهورها من الملفع، وتطرز بعض أنواعها بطرز النقدة، وتضعها المرأة على وجهها حين خروجها من البيت أو رؤية الغريب.
1: وهناك غشوة العروس، ولا تختلف عن الغشوة العادية، لكنها تطرز بزخارف من خيوط الفضة أو الذهب تلبسها العروس في اليوم الأول من زفافها.
0: البشت النسائي الذي يوازي كتسمية البشت الرجالي هو ما سوف نختم به الحديث الطويل عن الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين، وهو من قماش الصوف ويشبه العباءة، إلا أن الفرق بينهما أن البشت النسائي يكون مطرزا تطريزا كثيفا عند الرأس بخيوط الذهب، وتتراوح ألوان البشت بين الأبيض والأسود، وتفضل أكثر النساء اللون الأبيض، وكثيرا ما تزف به العروس في ليلة عرسها قديماً.

0: في الأزياء الشعبية التقليدية العريقة لدى أهل البحرين وعموم الخليج، يأخذنا منحى الحديث إلى الأزياء الرجالية، حيث يتجلى البشت العربي. ومعروف أن البشت من الأزياء العربية المشهورة، وهو رداء رجالي يصنع من وبر الجمال أو صوف الأغنام، ويلبس في الأعياد وليالي الزواج والحياة اليومية، وتعتبر منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية من أكثر المناطق شهرة في حياكة البشوت، ولا تقل البحرين عنها أهمية في هذه الصنعة، حيث أصبح البشت يخاط محلياً في البيوت والمحلات الصغيرة.
1: ازدهرت قرية بني جمرة في البحرين في حياكة البشت، حيث كان يصنع يدوياً من بعض الحائكين المهرة، كما كان لمدينة المحرق دور بارز في تطوير هذه الحرفة لوجود أعداد كبيرة من الحاكة. وانتقل بعد ذلك مركز الصناعة إلى العاصمة المنامة، وأصبحت له محلات خاصة في خياطته وتصديره إلى باقي الدول الخليجية. وقد تفنن خائط البشت بألوانه وأنواعه المتعددة، فمنها الأبيض والأسود والأحمر والسكري والنباتي والبني والرمادي وغيرها من الألوان. ويحاك البشت من الصوف الأصلي ويجلب من المناطق المعروفة بهذه الصناعة، وتعاد خياطته وتطريزه محليا.
0: بشت لمشط، نوع آخر من أنواع البشوت التي كان يرتديها الرجال، وهو أحد أنواع البشوت الفاخرة، يمتاز بدقة الصنع وجمال التطريز. وهناك بعض الصناع المهرة الذين يقومون بحياكة مثل هذا البشت، ويتطلب ذلك معرفة واسعة بأصول وفن هذه الحرفة. وقد درج علية القوم على ارتداء هذا البشت في الأعياد والمناسبات والمحافل الرسمية، وقد سمي بالمشط لاحتوائه على بعض الخطوط والشبيهة بالمشط موشاة بالذهب والفضة، تمتد من أعلى الكتف حتى أسفل الخصر، ويتخلل هذه الخطوط بعض الخيوط الملونة كالأزرق والأحمر، ويحاك قماش بشت المشط من الصوف الفاخر، ويأتي على لونين هما الأبيض والأسود، ويجلب في الغالب من سوريا أو الأحساء، حيث يتم نسجه هناك. ثم يقوم خاطة البشوت في البحرين بتطريزه، مستخدمين في ذلك خيوط الذهب أو الفضة أو الزري.

0: بشت البرقع قديم في نشأته وتاريخه، غريب في تسميته، وهو نوع آخر من البشوت شاع استخدامه في الماضي، حيث كان يتقلده الأعيان في المناسبات الرسمية. يتألف هذا البشت من القماش الصوفي الوبر، وتتخلله خطوط طولية تأخذ اللون الأبيض أو البني والسكري، وتسمى خياطة هذا البشت باللبنة. ونتيجة لسمك البشت ومتانة صوفه، يلبس في فصل الشتاء البارد فقط.
1: مجموعة أخرى من البشوت أو العباءات الرجالية التي اشتهرت على مر الزمن في البحرين وبقية دول الخليج ولم نعرفها، حيث يعتبر البشت النجفي أو بشت الشمال من أفخر أنواع البشوت، ويأتي بعد ذلك البشت البدري والبشت المريني، وعادة ما يحاكان من صوف الأغنام الوبر الخفيف، وتجلب هذه الأنواع من سوريا والسعودية والعراق.
0: ورغم مرور الأيام والسنين وانقراض العديد من الحرف اليدوية والكثير من الأزياء الشعبية، إلا أن البشت لا يزال يحافظ على أصالته، وله الآن سوق رائجة يأمها الكثير من الزبائن، وتجد إقبالا متزايدا من أهالي وأبناء الخليج.

0: الحناء برائحته الزكية الأصيلة ولونه المنبثق من طيب الناس وطين الأرض هو من يفرض جدارة أن يكون محور حديث على النحو التالي.
1: يعتبر خضاب الحناء من أشهر وسائل الزينة الشعبية للمرأة البحرينية، فهي تستخدمه لصبغ اليدين والرجلين وزخرفتهما، كما يصبغ به الشعر لإعطائه لونا أكثر لمعانا. وأكثر ما يستخدم الحناء لتزيين العروس ليلة زفافها.
0: وهناك اعتقاد يسود بين معظم أهالي البحرين من أن الحناء يقوي الشعر ويغذيه ويمنعه من السقوط، ويساعد على كثافته وإطالته، ويساعد على تخفيف أثر حرارة الجو من الجسم، ويساعد أيضا على تقوية جلد اليدين والرجلين. لذا كثر استخدام الحناء من قبل بعض الرجال والنساء الذين يقومون بتأدية الأعمال الشاقة حفاظا على بشرتهم من التشقق والجفاف.
1: يؤخذ ورق الحناء من شجرة الحناء، وإليها يعود اسم الخضاب، وتزرع هذه الشجرة في المناطق الاستوائية، وتعتبر من الأشجار المعمرة، ويكون ورق الحناء أخضر اللون، ويجب أن يكون مجففا. وتقوم النساء المتخصصات بطحن الورق طحنا دقيقا بالرحى، ثم يمزج بالماء والليمون الأسود لجعله غامق اللون، وتكون مادة الحناء بعدها جاهزة للاستعمال، وهي على شكل عجينة لينة. وبعد أن تصبغ النسوة أقدامهن وأيديهن بالحناء تترك فترة من الزمن حتى تجف.
0: وتتفنن النسوة المتخصصات بنقش الحناء، وذلك برسم الخطوط والأشكال الزخرفية، وهي خطوط في غاية الدقة والإتقان، وتحتاج إلى مهارة فائقة. ودرجة التقاليد البحرينية على الاهتمام بالعروس أثناء الاحتفال بزواجها، وتحدد ليلة خاصة تسمى ليلة الحنة، فيعهد إلى بعض النسوة بتزيين أطراف العروس بالحناء الذي يضفي على يديها وقدميها لونا أحمر زاهيا استعدادا لليلة زفافها. وتستمر صبغة الحناء عالقة في الجلد فترة من الزمن دون أن تحدث ضررا لخصيته الطبيعية.

0: الجغرافيا، حيث يعود استخدام البخور إلى العهود الموغلة في القدم، وقد عشق الإنسان القديم الأعواد النباتية ذات الروائح الطيبة، وحرص على العناية بشجرتها واستخدامها في أوقات أنسه وفرحه، وعند القيام ببعض طقوسه الدينية تقربا من الآلهة، وفي طرد الشياطين وتطهير الأماكن منها.
1: ولازالت مواد البخور حتى وقتنا الراهن تعج بها الأسواق، وتخصص لها المحلات لترويج بيعها، وتجد الإقبال المتزايد من قبل الأسر البحرينية التي تولعت بالتطيب بالبخور، وأصبحت لها عادة متأصلة لا يمكن الاستغناء عنها.
0: ومن المعروف أن هناك بعض النسوة البحرينيات التي يقمن بعمل البخور في البيوت، وذلك باستخدام بعض كسرات العود التي تنتخب من بينها حسب الجودة والنوع، ويتم طحن تلك الأعواد إلى نتف صغيرة وتمزج بالماء والسكر.

0: ومن المعروف أن هناك بعض النسوة البحرينيات التي يقمن بعمل البخور في البيوت، وذلك باستخدام بعض كسرات العود التي تنتخب من بينها حسب الجودة والنوع، ويتم طحن تلك الأعواد إلى نتف صغيرة وتمزج بالماء والسكر ليزيد من تماسكها، كما تضاف إليها بعض قطع العنبر وهو ذو رائحة طيبة ونفاذة، ويكور بعد ذلك خليط البخور إلى كور صغيرة ويعرض للشمس فترة من الوقت كي يجف ويقوى تماسكه،
1: وبعد ذلك يعرض للبيع. وعادة ما يسوق البخور عن طريق الطلبات الخاصة لدى بعض النسوة التي يمارسن هذه المهنة، والكثير من الأسر البحرينية تقصد البيوت المتخصصة في صناعة البخور وتأخذ حاجتها منه لاستعماله في المناسبات الاجتماعية كالموالد الدينية والأفراح وليالي الزواج والأعياد وغيرها من المناسبات، حيث يحرق البخور في المباخر الجصية ويطاف به على المشاركين في تلك المناسبات.
0: كما يتم أيضا التطيب بالبخور بواسطة تعريض الملابس لدخانه، حيث يمتزج بها وتعلق رائحته بين ثناياها لفترة طويلة. كما يحلو لبعض النسوة مزج البخور ببعض العطورات السائلة للحصول على رائحة مميزة خاصة. ويباع البخور اليوم في الأسواق والمحلات التجارية، وقد تمتعت البحرين بشهرة واسعة في صناعة البخور من بين أقطار دول الخليج، ويتزايد الطلب على البخور يوميا، ولا زالت صناعته تعتبر فنا حرفيا أصيلا محتفظا بخصائصه.

0: من أبرز وأهم الحرف والمهن التقليدية في البحرين حتى وقتنا الراهن مهنة صياغة الذهب، التي تبوأت فيها البحرين مكانة مرموقة بين دول العالم، حيث تعتبر صناعة الذهب في البحرين من الصناعات العريقة والمغلة في القدم وليست وليدة اليوم. وقد دلت نتائج التنقيبات التي أجريت في مختلف مناطق البحرين الأثرية في مقابر عالي وسار ومعابد بربار وقلعة البحرين أن سكان دلمون كانوا يستخدمون الحلي والمصوغات الذهبية، بدليل وجود العديد من هذه القطع الأثرية النادرة بجانب الأموات حيث دفنت معهم.
1: عرفت البحرين الذهب والحلي النادرة عن طريق التجار والهجرات إليها من الجزيرة العربية والهند، حيث كان للذهب مناجم غنية في اليمن وحضرموت منذ عهد ملكة ومملكة سبأ وحمير في منتصف الألف الأول قبل الميلاد، وقد ارتبط الذهب بغيره من المعادن الثمينة كالفضة والبلاتين والأحجار الكريمة كالعقيق والزبرجد والزمرد والياقوت والعقيق اليماني والفيروز والماس والمجوهرات الثمينة التي يستخرجها الغواصون من قاع الخليج كاللآلئ والمرجان وغيرها.
0: ويشكل الذهب الهيكل الرئيسي في هذه الصناعة، ثم تأتي بعد ذلك المجوهرات والأحجار الكريمة لتكتمل الحلية، فتصبح بذلك قطعة ثمينة ذات جمال أخاذ. وصياغة الذهب صناعة

0: رائجة في جميع العصور، وذلك لأسباب متعددة أهمها:
1: أولاً، أن الذهب معدن لا يتغير ولا يصدأ بفعل الأكسجين لأنه لا يتحد معه، وذلك بخلاف بقية المعادن الأخرى، ومن ثم يظل محافظا على أصالته وبريقه اللماع إلى ما لا نهاية. ولكونه يتسم باللمعان البراق، فقد تفنن الصاغة في صياغته وأضافوا عليه العديد من الأحجار الكريمة والمجوهرات، مما أكسبه أهمية خاصة، فأصبح جزءا مكملا للأزياء الشعبية الراقية التي ترتديها النسوة والفتيات في حفلات الزواج والمناسبات السارة.
0: ثانيا، الذهب والحلي النادرة يشكل ثروة ثمينة لمقتنيها في كل زمان ومكان، فالمرأة تحرص على اقتناء أكبر قدر من الحلي ليكون بالإضافة للتحلي به في المناسبات ذخرا عند الحاجة.

0: صياغة الذهب فن قائم بذاته، والصائغ فنان محترف يدرك مواطن الإبداع في صنعته. وقد دأب الصاغة سواء في الماضي أو الحاضر على التفنن في هذه الصناعة، فابتكروا أنواعا وأشكالا نادرة تتسم بالدقة والمهارة الفائقة، واتخذت أسماء متعددة.
1: وصياغة المجوهرات هذه تعرضت لكثير من المؤثرات، فأصابها التغير على مر العصور، ومن ثم أصبح هناك أنماط تتسم بالطابع التقليدي والكلاسيكي القديم أبدعتها أنامل فناني تلك العصور.
0: أهم ما يميز تلك القطع من الحلي هو الثقل الزائد عن المألوف وكبر الحجم، كما أنها انعكاس لما هو سائد في تلك العصور، حيث تأثرت الحياة الاجتماعية بما هو سائد آنذاك من معتقدات وتقاليد شعبية وأساطير، لذا اتخذ بعضها أشكالا غريبة كالأفعى أو الأسد أو السيف أو الكف، بجانب ما يحيطها من زخارف ونقوش أخرى في حواشيها.
1: وفي مرحلة تالية حدث هناك تغير أيضا على مصوغات الزينة من الحلي، فاتخذت طابعا يختلف عن الطابع السائد في الماضي، فكانت تلك المجوهرات التقليدية تصنع في مجموعات متكاملة وتوضع على الرأس والصدر واليدين والقدمين. فعلى الرأس تضع المرأة الجبجب ويتخذ شكل السرطان البحري المصنوع من الذهب ومحلى بالمجوهرات حيث يزين الرأس.
0: في الأذنين تضع المرأة الأقراط التقليدية كالشغاب وصباح الخير، وترصع بالأحجار الكريمة. وعلى الصدر كانت المرأة تضع قلادة ذهبية ضخمة يطلق عليها المرتعشة، وتتكون من قطع ذهبية هلالية الشكل محلى بالأحجار الكريمة، والقلادة ذات حركة ارتعاشية بسبب دقة صنعتها، مما يضفي عليها جمالا لافتا للنظر.
1: ومن المصوغات التقليدية الأساور ذات النمط العريض والزخارف المختلفة، بالإضافة إلى الخواتم التي تلبس في أصابع اليد، وأحيانا يربط بينها سلسلة ذهبية أنيقة زيادة في الفخامة. أما الأنف فقد استخدمت لخزامة، وهي قطعة دائرية من الذهب الخالص تشبك من خلال خرق شبيه بخرق الأذن من خلال فتحة الأنف.
0: ومن المصوغات التقليدية الحزام أو الحزام الذي تضعه المرأة حول خصرها، ولا يزال يستخدم في الوقت الحاضر، إلا أنه يختلف عن سابقه التقليدي في طريقة صياغته وزخرفته مع بعض التحسينات والإضافات. وهناك القلائد المتعددة الأشكال ذات الزخارف والقطع الدائرية والمثلثة الشكل، وترصع بمختلف الأحجار الكريمة والمجوهرات الأخاذة، وتتفاوت في أحجامها وفي أثمانها.
1: أما الحجل الذهبي أو الفضي فيستخدم لأسفل الساق، وتلبسه النساء في الأفراح والمناسبات السعيدة كالزواج والأعياد مثلا، ويختلف الخلخال حسب الطلب والمواصفات المطلوبة، فمنه الثقيل الشديد الزخرفة ومنه العادي، وفي وقتنا الحاضر أصبح نادر الاستعمال.
0: المصوغات التقليدية وإن ظل الكثير منها محافظا على نمطه التقليدي في مجتمعنا، إلا أن التغير الذي طرأ على الأزياء الشعبية وما أصابها من تحديث تأثرا بعالم الأزياء والموضة، أصابه والآخر عالم المصوغات والمجوهرات، إذ أن اضطراد التمدين الذي شهدته البحرين جعل المرأة تختار وتميز بين النمط التقليدي السائد وبين ما يرد إلينا من تشكيلات وأنماط حديثة من

0: أسواق الشرق والغرب.
1: وتتميز هذه المصوغات بضآلة الحجم والتناسق في الزخرفة، بينما برزت المجوهرات والأحجار الكريمة من بينها. ويلاحظ أن المرأة لا تكثر من لبس مصوغتها ومجوهراتها إلا في الأفراح ومناسبات الزواج، أما في الأيام العادية فتكتفي بالأقراط وببعض الأساور كالشميلات والخواتم مثل المرامي والشواهد والإزمام.
0: تجارة الذهب رائجة في البحرين، وهي تجارة مربحة، وسوق الذهب في المنامة والمحرق من أهم الأسواق في البحرين، وقد تم افتتاح العديد من المجمعات الخاصة لتسويق المجوهرات في سوق المنامة. وتضم هذه الأسواق الكثير من الدكاكين التي هي بمثابة ورش صغيرة متخصصة في صياغة الذهب، وعمالها من البحرينيين والهنود، إذ تعتبر الهند من أشهر بلاد العالم في ترويج الذهب وصياغته منذ أقدم العصور. ولذا كانت أسواق الخليج متأثرة بأسواق بومبي، وكان التجار في البحرين والخليج بصفة عامة يقومون بالاستيراد والتصدير من وإلى أسواق بومبي، وخاصة في عصر ما قبل اكتشاف النفط.
1: أما الصاغة البحرينيون فقد مارسوا عملية الصياغة في الماضي، لأنهم تحولوا في الأونة الأخيرة إلى تجار مجوهرات واكتفوا بالإشراف على تجارتهم هذه، أما البعض منهم فما يزال يمارس حرفة الصياغة. ويتردد على سوق الذهب والمجوهرات تجار ومواطنون خليجيون وأجانب من كافة الجنسيات لأهمية سوق الذهب في البحرين وشهرته. وقد خصصت حكومة البحرين مكتبا حكوميا مسؤولا عن معاينة الذهب وفحص المصوغات والمجوهرات المعروضة في أسواق الذهب في المنامة والمحرق باستمرار، إذ يقوم الخبراء بهذا المكتب بتحديد العيار والنوعية ونسبة المعادن الأخرى المضافة إلى معدن الذهب، وذلك ضمانا لسلامة هذه المصوغات من الغش التجاري.
0: للصياغة أدوات يستخدمها الصائغ عند قيامه بصياغة الذهب أو الفضة، وهي برشم، وهو حديدة مخصصة للنقش، ومغراس، وهو لقطع الذهب، وكبية العظم لتصفية الذهب من الشوائب، والسنكار، وهي قطعة خشبية تستعمل عندما يراد تنعيم قطعة اللحام، والكبية تستخدم لصب الذهب وهو مصهور، والمنكار وهو عبارة عن دائرة فيها مجموعات من الثقوب، والمفراك وهو خشبة تستعمل لعمل دائرة من الذهب في الزخرفة. كما يستخدم الصائغ المرسماي، وهي مطرقة صغيرة يستخدمها لطرق الحلية الذهبية عند صياغتها، والغرباي وهو إناء صغير مصنوع من النحاس ذو ثقوب صغيرة. كما يمسك الصائغ الحلية وهي ساخنة بالعصفور، وهو مقبض صغير، والصنطل وهو حديدة مربعة الشكل وبها ثقوب متعددة يستخدمها

الحرف والصناعات والمهن التقليدية في البحرين عديدة قديمة أصيلة متنوعة، تدخل ضمن أبواب عديدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل البحرين منذ تاريخهم القديم الذي

امتد حتى وقتنا الحاضر الراهن، القائم على أعمدة تراث الأجداد من أبناء هذا الشعب العريق. لذلك فإن لقاءنا القادم على سطح محمل البحرين سوف يأخذنا إلى مواقع لها تاريخ أصيل متجدر في وجداننا جميعا، ألا وهي الأسواق الشعبية.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القاهر.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عيسى بن مريم عليه السلام لقومه: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. إنما الناس رجلان، معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قال بعض السلف: حق الجليس إذا دنا أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث أن يقبل عليه، وإذا عثر أن يقال، وإذا أنقص أن ينال، وإذا جهل أن يعلم. قالوا في الأمثال: قلل طعامك تطل حياتك، الكسر أسرع من الترقيع، البطولة هي انتصار النفس على الجسد، الكلام يشبه النحل، فيه العسل وفيه الإبر، ولا تشتري كل ما تحتاج إليه، بل ما لا تقدر أن تعيش بدونه.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في التوسط والاعتدال: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوء، فكن من الناس بين القرب والبعد، فإن خير الأمور أوسطها، لا تكن لينا فتعصر، ولا يابسا فتكسر، من شدد نفر، ومن تراخى تألف، من كثر ابتهاجه بالمواهب اشتد انزعاجه للمصائب، ومن لان إذا خاف وعتى إذا مر فلا ناصر له.
1: ما خط القلم.
2: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف

0: سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

اليوم سألوني عنك، أردت أن أثبت لهم أن الأشجار تموت دائما وهي واقفة. أشهد أنني غطيت السؤال بالصمت وأودعت البحر السر، وأشهد أنني ودعته بين انتحاري وشوقي، وأنني بقيت واقفا تماما كالأشجار ولكن بلا موت.

وقفت على شرفة الانتظار أرقب انتظاري الأخير. كنت قبل اليوم لا أعرف الحقيقة، اليوم بل اللحظة أصبحت الحقيقة حبي، البحر وحلمه السراب. أشهد أنني ضد أسمائي وأسمائه، وضد البداية والنهاية، وضد الذاكرة والنسيان. وأشهد للمرة الأخيرة أنني سألعق جرحي النازف بكل كبرياء القمح المحصود، وأنني لن أكون المتكلمة الغائبة.

خذي مني كل شيء، انزعي عن وجهي التعب، انزعي قناع هذا العالم السالف، مزقي ثوب التهريج البدائي، أكاد أختنق في دوامة الرياء. رغبتي القصوى أن أتحرر من ضعفي فيقتلني الكذب والخداع. رغبتي القصوى أن أحبك وبغير ألم، فهل تجودين بما منعه عني البشر؟

0: لئن سدوا طريقي إليك بالأشواك وأقاموا أسوار الحرمان بيني وبينك، فلن تغيب مني ولن أنفصم عنك. شوقي البعيد للطهر يدعوني إليك، وندائي لك لن يبطئ. لقاؤك حضور بديهي يكرس وجودي.
1: أنا التائه على أبواب هذا العالم، أبحث عنك، أسأل عن نفسي فيك. راح دمعي يائسا دون جدوى، لكنه في لحظة ما تحول خيوطا مسترسلة ذهبية ترقص للريح رقصة اللهيب الباكي. ضائع أنا ما دمت أنت خبيئة وراء الوجه الآخر.

من أحزان هذا العالم تهرع إلي أحزاني، ومن جفوني المسهدة البليلة أروي بالدمع أجفاني. أنا السارية في شرايين العالم المسدودة، أنا الخارجة من شقائه إلى اللا حدود السعيدة، أنا الهاربة من محور الأرض إلى مدار الشمس، مخلفة ورائي الزمن وهواجسه. أنا الراحلة مع اللا عودة، وفي قبضة يدي كل الينابيع المترقرقة بالنور. أنا التي أحمل على جبين السكون العذب، أواصل رحلة حزني دون تعب. أنا الحاملة بين ضلوع المغلقة كل شعر الوجود. أنا التي بينها وبين السماء حوار دائم يبرره سؤال ولوع عن حب لم يكن بين البشر. أنا المسافرة دوما في الريح والمطر، تسكنني أغاني الرعاة وتحرك أوتاري ألحان القطيع. فهل من سميع؟

صوتك الهاتف من أعماق النعاس البعيد، نجوى لليل يحفر في قلب الزمن كل ارتياع الشوق وغصات الأنين. صوتك نغمة الحنين الغافي وراء الذكريات العابقة بأريج السنين الوردية. صوتك ولادة فجر عازف فوق شفاه حريرية. صوتك ربيع للأرض، وصوتك صدى للانتظار. ها أنا ذا أرفض زمني الذي رحل وزمني الآتي بما فيه من مفاجآت. ها أنا ذا فقط أهلل للأيام التي سأعبرها للوصول إليك على دروب من عوسج وورود برية. أسير مذعورا وسعيدا بلذة المغامرة، وفي مسيرتي إليك يشتعل في داخلي كل الفرح، لأنني أراك آتية من الغيب على بساط أزرق.

0: ما بين خلجة وخلجة زمن تكبر المسافات فيه وتبتعد بالحنين، وراء كل ثانية ألم يرحل، وتنهار عوالم وتظلم أمداء. بين اسمك وبيني ينمو زمن جديد، يشتعل بالورود، يعبق بعبير الزنابق. بين اللحظة واللحظة أنت الكلمة السحرية التي يضيعها اللاوعي فيا، والتي وحدي أنا أستطيع فك رموزها.
1: أتيت من العصور القديمة أجر الخطى، يثقل قدمي تراب السنين، ويهد كاهلي غبار الأجيال. جئت أبحث عن نور أكحل به عيني المتقلصتين، عيني اللتين جففهما رماد الشموس المحترقة. حملت معي ذاكرتي الواهنة ورسوم الحقائق، لأكشف طواياها على مرأى من زمني، هذا الزمن الذي تسكن جوفه روح الحياة.

ما زمني الآتي؟ ما قديمي؟ ما جديدي؟ تمر الأزمنة متجاورة متجانسة، والجديد ما هو إلا هيكل يرتديه القديم. ما الإنسان؟ هذا الذي تكتنفه الأسرار، تغضبه أو ترهبه الأعاجيب. أية غرابة في الإنسان، غير أنه يحب، لذا هو يستمر، ويبقى الماضي والزمن سراً في الحياة.

0: ثقة الليل والنجوى. ما أجمل كلمات قيلت في الحب؟
1: أجمل ما في الحب الكلمة التي لا تقال.
0: سطور الحياة عذبة ترقص مختالة على شفة العمر،

تقفز في الفراغ لتطوق هامتي، تلثم أهدابي، تتماوج مع أنفاسي. خطوط رسالة الحياة تخترق حبر المدى وتنتشلني. الحياة لا تزال كما هي في السابق، تعلمني الدرس، تعلمني من البداية إلى النهاية ونهايتها.

أنت والحب اثنان في واحد، هو مغامرة وأنت مغامرة، هو مدى وأنت مدى، هو نهر وأنت نهر، هو لغة وأنت لغة، فكيف أختار؟ ومن أنت أم الحب؟

في لحظات الحب القدير وما أقلها في هذا الزمن. أمد يدي إلى يدك وأدعوك للسفر في مراكب الأمان لنعبر أمواج الشقاء ونقفز إلى حقول الآمال.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين. ترأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثاني من عام 2026 والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
2: وخلال الاجتماع استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد نتائج الزيارة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واجتماعه بمعالي السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة، وبحث معه فرص تعزيز التعاون في قطاع الطاقة إلى جانب مناقشة تأثيرات التطورات الإقليمية الراهنة على مملكة البحرين ومجموعة بابكو إنرجيز. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة بأنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية الخاصة بهدف أتمتة هذه الأعمال وتحويلها من العمليات اليدوية إلى نظام رقمي.
2: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير خدمة إدارة أعمال المكاتب المساحية يأتي امتدادا لجهود الجهاز في تطوير الخدمات الحكومية وفق منهجية إعادة هندسة الإجراءات وبما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة

0: فوزير المواصلات والاتصالات في أعمال الحوار العالمي الأول بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
1: وأكد معالي الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحكومية رفيعة المستوى أن ما حققته مملكة البحرين من مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي يأتي في ظل الرؤى الملكية السامية لترسيخ مسيرة التطوير والابتكار والتحول الرقمي. افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والمجتمع 2026 الذي نظمته الجامعة الملكية للبنات تحت شعار الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، المرأة تصنع المستقبل.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية مملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة المستقبل، مع تعزيز دور المرأة كشريك فاعل في مسيرة الابتكار والتنمية، تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات. سلمت وزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني دفعة جديدة من المنازل بمنطقة سترة، وذلك بعد استكمال أعمال المعالجة الفنية والهندسية والانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها ضمن الخطة التنفيذية المعتمدة لمعالجة الأضرار وفق إطار زمني محدد.
1: وأوضح الفريق المعني بوزارة الأشغال بأن أعمال الإصلاح شملت معالجة الأضرار الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب إصلاح المرافق والخدمات المتأثرة، وذلك وفق تقييم فني دقيق نفذته الفرق الهندسية المختصة، وبما يضمن إعادة المنازل إلى حالتها التشغيلية بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والهندسية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 5130 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يونيو الماضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالته وتنافسيته.
0: وأسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة لسوق العمل.
1: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة أنها تعد انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي. وقالت الوزارة إن المملكة العربية السعودية تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، وتطالبها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، وتجدد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت فيما تتخذنه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.
0: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية بدولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.
1: وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

0: أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت.
1: وأكدت وزارة الخارجية العمانية تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها، ومجددة في الوقت ذاته رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر. أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين.
0: وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.
1: أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لمملكة البحرين ودولة الكويت بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما.
0: وأكدت مصر في بيان رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. وأعربت عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما. دان الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت.
1: وأعرب الرئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودول مجلس التعاون كافة، مؤكدا أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي. وجدد رئيس الجمهورية اللبنانية دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد وإلى تغليب لقة الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت.
0: وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات تؤكد استمرار نهج إيران في تقويض الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مصالح وأراضي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذرا من تداعياتها على أمن المنطقة وجهود تثبيت التهدئة.
1: واستنكر الأمين العام في بيان الاعتداءات المتكررة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، محذرا من خطورة هذا المسار التصعيدي وتوقيته الحساس والذي يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة. دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت.
0: وأكد رئيس البرلمان العربي أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وزيادة حدة التوتر فيها. كما أوضح أن أي اعتداء يستهدف سيادة أو أمن أي دولة عربية يعد تعديا على الأمن القومي العربي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الوقف الفوري والتام لهذه الاعتداءات والاستفزازات والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

شتتوه عيني حوالي تشوف الدنيا مش هي تتوه عيني حوالي تشوف الدنيا مش هي بتتلون بأحزاني ويبقى لونها لون تاني لا شايف ضي مع فجري ولا بسمة في طريق عمري ولا بسمة في طريق عمري

ضي حزين ورودي شايفهم دبلانين وضاع ضاع ضاعت كل أحلام السنين نجومي في ليل ضي حزين ورودي شايفهم دبلانين.

أنا اللي تغيرت يا دنيا، ولا أنت بقيتي حاجة تانية؟ عايز أعرف مين أنا، مين أنا، مين

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحر.

الأزرق في

0: معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: العين مثل غيرها من أعضاء الجسم يحدث فيها تغيرات مع التقدم في العمر، وأحد الأعمار الرئيسية اللي يحدث فيها هذه التغيرات هي عمر 40. قد يلاحظ الأشخاص أنه عايش طول حياته بدون أي مشاكل في النظر، وأن مستوى النظر عنده 6/6، لكن في مرحلة 40 أو بداية ما بعد 40 قد يلقى نفسه فجأة يتعامل مع مشاكل تتعلق بالرؤية، أو عنده حاجة للتأقلم مع هذه الأمور للمرة الأولى في حياته. من أهم هذه المشاكل اللي قد يتعرض لها الشخص في عمر 40 هي عدم القدرة على الرؤية القريبة، وبالتالي يلاحظ أنه هو عنده حاجة أنه يبعد أي شيء يبي يقراه من قدامه، مثل الموبايل أو مثل القراءة الكتب الموجودة قدامه على أساس يشوفها بشكل أفضل. هذا التغير تغير طبيعي في العين، وينتج نتيجة فقدان عدسة العين لمرونتها السابقة. مع الوقت ما بتعود هذه الطريقة تكفي بأن احنا نبعد الأجسام من قدامنا، وقد يحتاج الشخص لاستخدام نظارة القراءة. من الأمور الأخرى اللي تتغير في عمر 40 أو اللي قد تحدث في عمر 40 هي ارتفاع ضغط العين، أو ما يعرف باسم الماي الأسود أو الماي الأزرق، واللي يبدأ عادة في هذا العمر خصوصا في الأشخاص اللي لديهم تاريخ عائلي بهذا المرض. من المهم جدا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص القيام بالكشف على العين في عمر 40 للتأكد من عدم وجود ارتفاع في ضغط العين أو ما يعرف باسم الماي الأسود، وفي حال تشخيصه في البداية بالإمكان علاجه من خلال القطرات والتحكم في ضغط العين وتفادي أي مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظكم.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً فتحاً أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فوراً إلى منطقة المذار، فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد رسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين، إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات السلاسل أوزارها، ووصلت أخبار هزيمتهم الساحقة على يد جيش المسلمين.

المسلمين، فتمركز قارن في المذار جاعلا النهر وراءه. وصل الخبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه من استطلاعات المسلمين بعودة جيش الفرس للنزال، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بما آلت إليه الأمور من الغلبة لله ورسوله في ذات السلاسل، وبأنهم عازمون على ملاقاة جيش الفرس في منطقة المذار. كانت نفوس المسلمين تفيض عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة، وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ، ذلك الإيمان الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة، نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان، ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة ومبارزة من معه من قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف، قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسدا بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هربا من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشا من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار، ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواما كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلا لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان
مهما كان دينه وما يدعو إليه.

0: دون أن يكون محارباً نداً بذل ما في وسعه للنزال، فكان جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانياً. وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة، يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها، بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام، وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكاً لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة، وأرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني، لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة، فسطروا بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: معلومة علشانك.
1: أجريت العديد من الأبحاث والدراسات حول أذكى الحيوانات في العالم، وتم اكتشاف أن الجمل هو أحد أذكاهم، إذا ما كان هو اللي يتصدر القائمة، والسبب يرجع لذاكرته القوية في الحفظ واللي تمتد لسنوات كثيرة. يعني اليوم لو تشوف أي شخص ممكن يتم في ذاكرته على طول. ومن الأمور اللي لاحظوها في الأبحاث أن الجمل يغار جداً على عائلته، ولو فكر أي شخص أنه يأذيهم يبقى الموقف في ذاكرته لين ما ينتقم.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

0: معلومة علشانك.
1: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشي يأكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، وتناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ملغرام من الكافيين خلال اليوم، واللي يعادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: بالعلم والعمل ترتقي الأوطان ويتطور الإنسان، وكان للبحرين أعظم الإنجازات في هذا المجال من خلال إنشاء المدارس الحكومية والخاصة ابتداءً من أول مدرسة وهي الهداية الخليفية للبنين عام 1919، وصولاً إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتطوير التعليم الافتراضي لمواجهة أقوى الأزمات مثل جائحة كورونا. أما في مجال العمل والتوظيف، أنشأت البحرين المشاريع العمالية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين، وإنشاء النقابات العمالية وسن التشريعات العمالية مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من لوازم صلاح العمل أن يكون صوابا، أي أن يكون على علم ودراية وفقه وبيان. والعلم من الصفات الأساسية التي لا يستغني عنها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا كبيرا بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فالعلم يقرب صاحبه من العمل الصالح وخشية الله. وقد بين الله تعالى منزلة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين الله سبحانه وتعالى أن منزلة العالمين أرفع من منزلة سائر الذين آمنوا ولم يؤتوا حظا وافرا من العلم. وأشد الناس خشية لله هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم العلم قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه ابن حجر على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: وإن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم

0: أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها، من قالها غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. من هنا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما وعاملا ومعلما، حتى يعضد أمره ونهيه بالأدلة الشرعية، ويعمل على بصيرة وهدى، فيصلح الله عمله ويتعلم الورع. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما ورعا، حتى يكون لأمره ونهيه نتائج إيجابية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح أعمال العبد بحسب صلاح قلبه، فإن صلح القلب صلحت الجوارح، ونشأ عن ذلك الورع وتجنب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا استولى عليه الهوى فسدت أعمال الجوارح وغاب الورع. إذن ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصلح قلبه ويداوم على إصلاحه، ليتحلى بصفة الورع التي تجعل القلب مجردا من الأهواء والأغراض المفسدة للعمل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.